والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي القيامة والطارق، تلا علينا القارئ الشيخ محمد عاطف الطحان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في حوالي 4:05 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر التي يحين موعدها في 5:17. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وابتهال للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. ينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، معه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد وصل في رحلته مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم إلى 12. هذه فقرة جديدة تبدأ بالآية 25 من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

إن غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

قيامة، ألا إن عادًا كفروا ربهم، ألا بعدًا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحًا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،

قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

الشديد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

عبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من الآية 25 من سورة هود حتى الآية 12 بعد 100 من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نستمع إلى فقرة جديدة من المصحف المرتل.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يواصل ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وما زلنا في الجزء 12. هذه فقرة جديدة تبدأ بالآية 13 بعد 100 من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.

الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

حميد قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخر

0: الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من الآية 13 بعد 100 من سورة هود حتى الآية 76 من سورة يوسف. وبذلك إخوة الإيمان نكون قد وصلنا إلى ختام الربع الأول من الجزء 13 من كتاب الله عز وجل. بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء مع دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي يتلو ما يتيسر من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد انتقالنا إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، نستمع وحضراتكم إلى المبتهل الشيخ علي محمود مقدما لهذه التواشيح الدينية.

كنا إخوة الإيمان مع الشيخ علي محمود مقدما لهذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. الحمد لله، الحمد لله الذي أزاح بستار الليل ظلام الشكوك، وأنار بضياء الفجر قلوب الصادقين والعارفين. الحمد لله الذي جعل الصلاة لعباده قرة أعين وروحا لأرواحهم وملاذا تسكن إليه النفوس إذا طال المدى وجف الندى. نحمده سبحانه وتعالى حمد من يرجو رحمته ويخشى عذابه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل سويعات السحر مواطن للإجابة والمغفرة، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أشرقت الدنيا بهدايته وتزكت القلوب بسنته. الصلاة والسلام الأكملان والأتمان عليك سيدي يا رسول الله. أيها المستمعون الكرام، عبر أثير موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية، أينما بلغكم صوتنا وحيثما حلت بكم الركائب والديار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في هذه اللحظات المنيرة، حيث يتنفس الصبح بأمر ربه وتتساقط قطرات الندى على القلوب المثقلة بهموم الحياة لتغسلها بسكينة إلهية لا تدركها العقول ولا تصفها الكلمات. تأتيكم هذه النفحات المباركة الطيبة في بث حي ومباشر من هذا الصرح العتيق من كعبة العلم والعلماء ومنارة الإسلام الشامخة على مر العصور والأعوام، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، هنا حيث تعانقت المآذن مع السماء لأكثر من 1000 عام، وانطلقت دعوات الحق تملأ الآفاق، وتخرج الأئمة والأعلام في هذا المكان الذي تعطره أنفاس الراكعين والساجدين، وتشهد جدرانه على دموع التائبين في خلوات السحر. نجتمع معا على مائدة القرآن والذكر والصلاة، وها هي أرواح الملائكة تحف هذا المكان المبارك، وها هو القرآن الكريم يستعد لينساب في الجو نديا، يحيي القلوب الغافلة ويشفي الصدور المكلومة، حيث نلتقي بكم الآن في تلاوة قرآنية خاشعة، فلتصغى القلوب قبل الآذان مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي الجمعة والمنافقون، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

وعشاها.

تجارة.

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. هكذا مستمعي الكرام، عاشت الأرواح في رحاب سورتي الجمعة والمنافقون في تلاوة عطرة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني. وهكذا أخي المستمع الكريم، طابت القلوب بكلام رب العالمين الذي أنزله هدى وبشرى للمؤمنين في هذه الساعة المنيرة من سويعات السحر، حيث يتجلى الرحمن برحماته على العباد وتفتح أبواب السماء للتائبين والمستغفرين. بعد أن أسكن القرآن السكينة في نفوسنا لتأتي المناجاة لتسكب في العيون دموع الخشية والرجاء، فما أجمل أن ترتفع الأكف في هذا المكان المبارك من الجامع الأزهر الشريف لتلهج الألسن بالحمد والثناء وتنادي ربا كريما لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. فيا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد. المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، ادعو وابتهل وتضرع، نسأل الله لك القبول.

ولا في الآخرة من شفاعة.

الصلاة والسلام عليك يا

0: لا إله إلا الله، قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من الجامع الأزهر بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع والمدائح النبوية. أخي المستمع الكريم، إن صلاة الفجر ليست جسدا يركع ويسجد فحسب، بل هي العهد الذي يبتدئ به الصالحون يومهم ليكونوا في ذمة الله. وفي هذه الساعة حيث تسكن الأصوات إلا دعاء الخاشعين، وتهدأ الحركة إلا خطوات المشائين في الظلم إلى المساجد، صلاة الفجر أخي المستمع الكريم عقد المحبة وميعاد الشوق بين العبد وربه. حين ينادي المنادي الصلاة خير من النوم، يتفاضل البشر فينهض من أدرك أن الاستيقاظ في حمى الرحمن هو الأمان الحقيقي، فتنساب خطاه في الظلمات ليحظى بالنور التام، ويكون في كنف الله وذمته طوال يومه. خطوات الفجر ليست مجرد حركة أجساد، بل هي رحلة تعافي للروح، ترمم ما أفسده عناء الأمس، وتمنح النفس طاقة استثنائية لمواجهة الحياة. صلاة الفجر هي البداية الحقيقية لكل يوم، والسر الخفي وراء البركة في الرزق والتوفيق في السعي. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ إبراهيم عبد الحميد البهنجاوي إمام القبلة بالجامع الأزهر. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

درجات منه ومغفرة ورحمة وكان

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، ومبتهلا الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. أمنا في الصلاة الشيخ إبراهيم عبد الحميد البهنجاوي إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام، محمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الخميس 12 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان، نجدد لحضراتكم تحياتنا ومستمرون حتى الثامنة. إبراهيم الغريب من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 6:10 من صباح الخميس. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الخميس تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها في 6:44. الآن مع الشيخ حمزة الحلواني يقدم هذا الابتهال.
3: الله ربي بالعباد بصير، ويرى حياة الناس كيف تسير.

أبدا ولن تخفى عليه.

0: سبحانه هو بالعباد بصير.
1: قدم الشيخ حمزة الحلواني هذا الابتهال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

لله بحت بما في الروح من ألم، ما أجمل البوح للمولى وأحلاه. سيرفع الحزن عن قلبي ويمنحه من البشائر ما ينسيه بلواه. وإن تأخر ما أرجوه من أمل فلطف ربي تجلى حين أخفاه. سحائب اللطف في الحالين تمطرني ما قدر الله من أمر سأرى.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: طه صلاته.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. تمام السادسة من صباح الخميس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا ما أعلنته إشارات ضبط الوقت. هيا بنا إخوة الإيمان نستأنف مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. هذه فقرة جديدة تبدأ بالآية 77 من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل،

قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

الأحد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

يقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

يعقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

0: كتاب. صدق الله العظيم.
1: من الجزء الثالث عشر من كتاب الله تعالى، استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. كان الترتيل من الآية 77 من سورة يوسف حتى ختام سورة الرعد بمشيئة الله تعالى. الفقرة التالية مع دقات العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عزت حسن علي السبكي من الدراجيل المنوفية، يقول في رسالته: في كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأ الفاتحة وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، فهل هناك حكمة من تقديم العبادة على الاستعانة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الواجب على المسلم أن يلتزم بما أمر به الله عز وجل، خاصة ما يتعلق بآيات القرآن الكريم، لأنه لا يجوز لنا أن نغير حرفا بدل حرف، فالواجب علينا جميعا أن نتبع، ولا يجوز لنا أن نبتدع. وتقديم آية على آية أو جملة على جملة لها أسرار وحكم. ففي قوله جل شأنه في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين تقديم العبادة على الاستعانة، لأن كل عابد لله مستعين به، وذلك لأن العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها، ومن ثم يكون ذلك من تقديم الغايات على الوسائل. ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، فيقدم الكل على الجزء. والعبادة أيضا شكر لله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وهي النعم التي أنعم الله بها على بني الإنسان، خاصة وأن الله عز وجل هو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم.
3: قد يتساءل سائل الدكتور: هل الرغبة في طلب المعونة والاستعانة تكون بمجرد النطق بها وتحريك اللسان بها، أم أن لذلك استحقاقات وشروط ينبغي أن يأخذ بها طالب الاستعانة؟
4: هناك استحقاقات لابد من التحقق فيها. أولا، الواجب على الإنسان أن يسأل الله من الطاقة ما يقوي دواعيه ويسهل الفعل عليه حتى يؤدي العمل بطاقة وهو يقدر عليها، بأن يلطف الله به.

0: حتى يعطيه الثواب العظيم، وهذا يجعل نشاطه يزداد ورغبته في رضا الله تكثر. ثانيا، أن يطلب باستعانته بقاء كونه قادرا على طاعته المستقبلة، فإن لم يجد فإنه لا يستطيع، لكن يسأل الله أن يعينه على العبادة حتى يستطيع أن يؤدي ما عليه الله عز وجل. ولهذا أيقن الأنبياء والصديقون بأن قدرة الله فوق كل قدرة، وأن أمره سبحانه بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. ولهذا فإنهم جميعا استعانوا به ولجوا إليه واعتمدوا عليه في كل أمر من أمور حياتهم. ولهذا نجد أن المتأمل في قدرة الله عز وجل يزداد إيمانا على إيمانه وحبا لله على حبه. ولهذا نراه يتأمل دائما الكمال الإلهي ويقول: من الذي أنزل من السماء الماء المنهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فسبحانه من إله حكيم عليم وبعباده رؤوف رحيم. هذا وبالله التوفيق.
1: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد نون من شبين الكوم، يقول في رسالته: هل من الأفضل أن يدعو الإنسان لمن أساء إليه وظلمه أم يدعو عليه؟ وذلك أنني تعرضت للظلم على يد رئيسي في العمل فأخذت أدعو عليه، حتى نصحني صديق لي بأن أدعو له بالهداية والمغفرة وأقنعني بأن هذا هو الأفضل، فهل هذا صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، الدعاء لمن أساء إلينا أفضل من الدعاء عليهم. إذا لم يكن بإمكاننا أن نرفع الإساءة التي أصابتنا بسببهم أو بسبب ظلمهم وإساءتهم، لأن الدعاء لهم يحمل الخير لنا قبل أن يحمل الخير لهم، فإذا ما دعونا لهم بالهداية إلى الخير والصواب فسوف يمتنعون عن ظلمنا وظلم الآخرين فيما بعد، أو أنهم بسبب هذا الدعاء سوف يرجعون عن ظلمهم ويردوا لنا ما فقدناه أو منعنا منه. أما الدعاء عليهم فلن ينفعنا أو ينفعهم في شيء. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدل الإنسان دائما على ما فيه الخير والنفع له في كل أحواله، في حال الرضا أو الغضب، وفي حال الإحسان أو الإساءة إليه، كي تأتي أفعاله وتصرفاته دائما منضبطة بآداب الشرع وتعاليمه التي جاءت بالخير لبني الإنسان. ومن ذلك أنها أعطت للإنسان الذي تعرض للإساءة إليه خيارات ثلاث: الخيار الأول أن يرد على الإساءة بمثلها بلا زيادة أو طغيان، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الخيار الثاني أن يواجه الإساءة بالصبر والتحمل وكظم الغيظ، فالله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. الخيار الثالث أن يرد على الإساءة بالعفو والصفح، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن الشريعة وقد أعطت للإنسان هذه الخيارات تميل إلى جانب العفو والتسامح أكثر من جانب الرد على الإساءة بمثلها، وذلك ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته العملية، حيث قالت السيدة عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولا شك أن العفو والصفح يحقق من النتائج الإيجابية في حياة الفرد والمجتمع ما لا يحققه أسلوب الرد على الإساءة بالإساءة. وهذا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذي رواه أبو هريرة: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وإذا كان العفو عن المسيء مرغوبا فيه، فإن الدعاء له يكون مرغوبا فيه كذلك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، حيث قال عن أعدائه الذين أساءوا إليه وآذوه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: معالي الدكتور، ورد في السنة أحاديث تشير إلى أن يتجنب الإنسان ويتقي دعوة المظلوم، كيف نوفق بين اتقاء دعوة المظلوم والدعاء له؟
2: ليس بالضرورة تكون دعوة المظلوم بأن ينتقم الله من الظالم، وإنما قد تكون بتفويض الأمر إلى الله تعالى، وقد تكون بالدعوة له بالهداية والصلاح حتى لا يرتكب مزيدا من الظلم والعدوان على الآخرين، وحتى يصلح ما وقع فيه. ولا شك أن الدعاء له بالهداية والصلاح تفيد الجميع، تفيد الداعية والمدعو له، وتفيد المجتمع، لأن الظالم في النهاية إنسان ارتكب أخطاء، وهو بحاجة إلى من يعينه على نفسه وعلى شيطانه، والدعاء في هذه الحالة هو الذي يساعده على أن يصلح نفسه وينتصر على شيطانه ويعود إلى دائرة الخير والنفع والعمل الصالح، ويصلح ما أفسده أو يجبر ما كسره من القلوب والخواطر. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نتبادل العفو والتسامح فيما بيننا فيما يتصل بالأخطاء الفردية، وما أحوجنا إلى الدعاء لمن أساء إلينا، بل الإحسان إليه، فذلك لون من الرقي والسمو الأخلاقي لا يقدره حقا إلا من تأدبوا بأدب الإسلام.
1: إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
4: السابعة إلا 19 دقيقة من صباح يوم الخميس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو على مدى 10 دقائق ما يتيسر من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آتِيًا.

Mm-hmm.

0: 5. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الحج، تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الشيخ محمود بن الشريف نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه في رحاب أسماء الله الحسنى.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة. مستمعي المؤمنين، يقول الحق تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء الإلهية التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بمنزلة الأصول، وتحتها أسماء كثيرة غيرها. أشار إلى ذلك دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع صدري ونور قلبي وذهاب همي وجلاء حزني. فمن أسماء الله ما لا يعلمها إلا الله، ومنها ما أنزله الله في كتابه، ومنها ما يلهمه الله لولي من أوليائه. فأسماء الله سبحانه لا نهاية لها ولا حصر لها. قال عنها الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود: وهذه الأسماء بحور أنوار ومواطن أسرار، يغترف منها كل مسلم بحسب صلته بالله وتفكره في عظمته وتحققه بعبوديته، ويعرف منها كل مؤمن بحسب ما هيأ الله له من وسائل المعرفة وبسط له من ألوان القرب والتوفيق. ويقول الإمام ابن عطاء الله السكندري: والناس في إحصائها على 3 أصناف: صنف أحصاها تصديقا واعتقادا ودراية ومقالا، وصنف أحصاها حفظا وعدا ودراية وسلوكا وحالا، وصنف أحصاها ذكرا وحفظا وعلما ومحافظة ومعرفة وتخلقا وكشفا وشهودا وتعظيما وإجلالا. وكل طائفة من هذه الأصناف الثلاثة قد وعدهم الشرع بدخول الجنة، ولكن جنة كل صنف منهم على حسب علو منازلهم وتمكن معرفتهم وقوة يقينهم، وعلى قدر ما كشف لهم من فهم وأسرار الأسماء والصفات. ومن أعتصم من أسماء الله تعالى حقه كما يجب حاز درجة، ومن أحصى الجميع حاز الدرجات كلها. فمن أقر بفضلها وقرأها فهو المسلم وله الإفادة، ومن عرفها ودراها فهو المؤمن وله الزيادة، ومن علم معانيها وعمل بمقتضاها واتصف بها فهو العارف وله المشاهدة. أما أعظم هذه الأسماء فهو اسم الله، فالله أعظم هذه الأسماء، هو اسم الله الأعظم الجامع لكل معاني الأسماء الحسنى، ولا يسمى به إلا هو عز وجل. فإذا قلت يا الله تجيبك جميع الأسماء، كأنك قلت يا رحيم يا كريم يا معطي إلى آخر هذه الأسماء. فالله هو أعظم أسماء الله، لأنه الدال على الذات العلية الجامعة لكل كمال الصفات الإلهية المنزهة عن النقص. الله هو اسم تفرد به الله سبحانه وتعالى واختصه لنفسه. قال الله: هل تعلم له سمية؟ أي هل تعلم أحدا يستحق كمال الأسماء والصفات ما يستحقه الله ويتصف به؟ وهل تعلم أحدا تسمى الله غير الله؟ والله سبحانه وتعالى منع الغير أن يتسمى بهذا الاسم لأجل عظمة الألوهية وكبريائها وعزتها، فهذا الاسم الله خاص بالله سبحانه لا يشاركه فيه أحد غيره، لا بالمجاز ولا بالحقيقة. وهذا الاسم يختص بأسرار ليست في غيره من الأسماء، وجميع صفاته وأسمائه كلها عظيمة وفاضلة، إلا أن هذا الاسم له تخصيص زائد تام كامل على غيرها، كما أن التوراة والإنجيل والزبور والصحف الكل كلام الله عز وجل، ولكنه اختص منها القرآن وفضله على سائرها. فكذلك هذا الاسم من بين أسمائه سبحانه له خصوصيته وشرفه وفضله. هذا وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان في رحاب أسماء الله الحسنى استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمود بن الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب ألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: تمام السابعة من صباح الخميس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا ما أعلنته إشارات ضبط الوقت. إخوة الإيمان، هذا هو القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوته اليوم من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 状。
1: 王母圣明。

as I look on.

الشيطان

and call

Tanah.

or

Thank you.

منهم إذ يختصمون.

Mm-hmm.

طب 5

0: على مدى نصف ساعة تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة آل عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح هذا الحديث أهمية الصحبة وأهمية مجالسة أهل الخير ومن يخاللهم الإنسان، أن من يصادقهم، أي من يصاحبهم، فلا يصاحب ولا يجالس أهل الشر، بل عليه أن ينتقي أصحابه، فقد ورد النهي عن مصاحبة الأشرار والأمر بمصاحبة المؤمنين الأخيار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فنهى عن موالاة الكفار وموادتهم ومصاحبتهم لقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويؤكد الحديث الذي معنا أن الرجل على دين خليله، ويروى المرء بخليله، والخليل هو الصديق. فلينظر أحدكم من يخالل، أي فلينظر أحدكم ببصيرته إلى أمور من يريد أن يرتبط معه بصداقة، ولينظر إلى أحواله، فمن رآه وقد رضي دينه صادقه، وإلا فليجتنب، ومن رآه يرى له مثل ما يرى له. فأقل درجات الأخوة والصداقة النظر بعين المساواة. والحديث يقول: فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يرتبط معه برباط الصداقة، وهذا أمر له أهميته، لأن الطبع يسرق من الطبع، ولأن الإنسان يأخذ ممن يصادقه وممن يجالسه ويتأثر به. وفي حديث آخر: المرء مع من أحب. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. وهنا ندرك أهمية الصحبة الكريمة النقية من الآثام، النقية من الرذائل. ندرك أهمية مجالسة الصالحين والبعد عن أهل السوء، كما روى البخاري ومسلم بالسند المتصل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، أي إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، أي تطلب البيع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. من هنا كانت أهمية المصاحبة لأهل الخير، وأن يحذر الإنسان أهل السوء والفتن. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال رب العزة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من أجل ذلك أكد هذا الحديث على أن الرجل على دين خليله، وعلى الإنسان أن ينظر إلى من يخالل، إلى من يتخذه صديقا، لأنه سيتأثر به وسيؤثر فيه. فلينظر أحدكم من يخالل. وما أعظم هذه الخلة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، الذي تمنى أنه لو اتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران مقدما لهذا الابتهال، وساعتنا تشير إلى 8:45 من صباح يوم الخميس.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحشر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول مدح القرآن الكريم لأنصار المدينة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول خوف المنافقين من البشر أكثر من خوفهم من الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ولذلك قال في آية أخرى: قاتلوه يعذبهم الله بأيديكم، عشان ينزلوا لكم كده. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. ما يقدروش يدفعوا ياكلوا الصحراء كده، لأنهم عايزين متحصنين بالحصون بتاعتهم يقاتلوا ويعملوا فيها، إنما ما عندهمش الشجاعة اللي يقدروا يطلعوا بيكوا بره. ولذلك أنت لما تحب تيجي واحد تتعداه كده تقول له: أنت من هنا، يطلع لي بره، يطلع لي، يطلع لي بره. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. قرى محصنة التحصين للقرية كلها، وده بيبقى بعمايل خندق حواليه. وإيه خندق؟ هو حفيرة ليست في طاقة أي جواد ولا أي بعير أن يقذفها. ولما يبحثوها ما يعملوهاش كده بميل، يعملوها كده لأنه يمكن يقدر الفرس الكويس يقعد يدحف وينزل، عاملينها كده زي السيف كده يبحث. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، بأنهم يبنوا حواليها إيه؟ خندق، أو يجوا في الدور يسدوها بالإيه؟ بالمتاريس الخشب. كانوا يخلعوا شبابيك بيوتهم وبيوت عشان يحطوها في الإيه؟ في الدروب دي عشان ما يدخلوش عليهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، اللي هي الحصون بتاعتها. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بأسهم الحرب اللي بينهم بين نفسهم وبعض، يكرهوا بعض. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كلهم شفتها. ما هو لذلك كان مثلا في بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، وبينهم وبين بعض ليه؟ لأن ما فيش حق يجمع قلوبهم.
5: الله،
4: ما فيش حق يجمع قلوبهم عشان يقارنوا. وإحنا قلنا الحق الذي يجمع القلوب هو الذي يؤلف الجوارح. الحق اللي يجمع القلوب هو الذي يؤلف الإيه؟ هو الذي يؤلف الإيه؟ الجوارح. الله. إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. العقل معمول عشان إيه؟ العقل هو المرحلة الوسطى في التكوين الإنساني. أن الحواس الخمس الظاهرة اللي احنا عارفينها، وإن كان وجد حواس أخرى ثانية، ذلك العلماء لما جم قال الحواس الخمس الظاهرة في احتياط، لأن في حواس طلعت دلوقتي وهي الظاهرة. ولذلك لما جه قال: طيب أنت بتشوف بعينك وتسمع بودنك وتكمل لسانك وتلمس بإيدك كده الناعم والخشن ومش عارف إيه، طيب لما تشوف حاجتين اثنين تشيلهم تقول لا دي أخف، بأي شيء أدركتها؟ أم قال لك اسمها حاسة العضل. ليه؟ لأن دي أجهد عضلي أكثر مني. طب وحاسة البين؟ طب تمسك قماش كده وتطمن أنا لك تقول لا ده كده تخين، دي
5: انا عايز ارق، تمشي كده تقول ايوه ده ارق، ايه البين ده اللي يبين لك ان ده ارق؟ حاسه البين. يبقى قولهم الحواس الخمس الظاهره اللي ايه اللي كانوا عارفينها، لكن الهام الله لهم قال ما تأيدوش لانكم هتعرفوا حاجات، سنريهم اياتنا. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. العقل بقى ياخذ اللي من الحواس ده ويغربله ويختار منه المرجح، لما يختار منه المرجح اللي ما عرفش بقى نقيض بعد ذلك يروح منزله الى العقيده في القلب فلا تطفو لتناقش من جديد. ولذلك سموها عقيده، يعني ايه؟ عقيده معقوده، ما دام معقوده يعني ما ترجعش تبحثها بقى. يبقى الحواس تستقبل، خلاص؟ بعد ما تستقبل الحواس العقل بقى يشغل، دي يقول ارجح ولا امن؟ بعد ما يقول دي ارجح خلاص ما فيش فيها كلام، اسقطي الى القلب لتصبحي عقيده تخدم كل حركات حياتك على ضوء هذه الايه؟ على ضوء هذه العقيده. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. قريب من غزوة بدر، يقول أنا حاجة جديدة ما هو قريبة كله. ذاقوا وبال أمرهم، الوبال اللي هو الوخامة وسوء العاقبة، ذاقوا وبال إيه؟ أمرهم ولهم عذاب أليم. العذاب الأليم احنا قلنا العذاب مرة يوصف بأنه أليم ومرة يوصف بأنه عذاب عظيم ومرة يوصف بأنه عذاب معين. ليه؟ لأن في واحد يمكن يتحمل الألم عشان يبدي الشجاعة إنما عايزين ده نهيله بقى، يبقى ده عايز إهانة مش ألم لأنه ظليل. وتجلدي للشامتين وريهموا أني لريب الدهر لا أتبع ضعف. ما هو دخل واحد على معاوية فقعد يعمل إن صحته كويسة، قال له ما تستهدى كده من تصحتك، قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لأنه عارف الناس بيكرهوه لا أتضعضع. قال له وإذا المنيات أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قريبا يعني قريبا، يعني الفاصل غزوة أحد سنة. كمثل الشيطان، دول عملوا ايه؟ كمثل المنافقون الذين عاهدوا من النظير على ان اخرجوا يخرجوا معهم ولئن قاتلوا ما يقاتلون وينصرونهم، اتفقوا كده. فلما ما حصلش حاجه من دي، ربنا قال والله يشهد انهم لكاذبون. الملائكه كانت لما تسمع القران هما بينقلوها كل ما تيجي حاسه في الدنيا مصدقه قال سبحان ربنا، يعني بينبسطوا من اللي ربهم كلامه ايه؟ صدقه الواقع. قالوا وصدقه الواقع بما في اختيار الإنسان ألا يفعله، بشيء في اختياره ألا يفعل. لو تصدقه في أن أمور قدرية ما فيش مانع، لكن في شيء يملك أن يفعله زي ما قلنا هناك تبت يد أبي لهب وثب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فدول مثلهم المنافقين اللي قالوا لبني النضير كذا كذا كذا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما طاوعه وكفر قال إني بريء منك. ما هو خلاص خد حظه منه بقى يدور على واحد ثاني. إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك في الآخر حتى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كنت على تشويه، إنما أنا ليس لي سلطان. والسلطان قسمان، إما سلطان حجة تقنع العقول فيعملون باختيارهم، وإما سلطان تقهر. أنا لا لي دين ولا لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إيه يعني ما أنا بمصرخكم؟ في حاجة في اللغة اسمها همزة الإزالة. المعجم يعني يجيب الألفاظ ويبين معانيه، يبقى أعجم اللفظ يعني أزال عجمته ببيان المراد، يبقى اسمها همزة الإيه؟ الإزالة. عتب علي فلان فاعتبته. عتب علي قال لي يا اخي انت وليش تزورني وانا مريض ليه ومش عارف ايه؟ يقول له يا اخي انت كنت شايل من مسافر، قال لي ما جيتش الا امبارح. يقوم ازال عتبه، فاعتب لامه على شيء كان يحب ان يفعل. اعتبه ازال اسباب اعتابه. يبقى اسمها همزه الايه؟ طب صرخ، طب صرخ صوت صوت كبير قوي. اصرخ ازال صراخه بايه؟ بالنجده. اما يجي له النجده بقى ينقطع عن ايه؟ ما أنا بمصرخكم أي ما أنا مزيل صراخكم ولا أنتم مزير صراخي. كمثل الشيطان، والمثل يضربه الحق سبحانه وتعالى لتجلية مجهول بمعلوم. يجيب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، عايز يضرب له مثل، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يبقى اللي بيتصدق بيعمل ايه؟ بيدي العطاء القليل ده عشان ربنا يديله الايه؟ الكثير. وجاب لهم واقع من الارض، الارض اللي مش مكلفة. فاذا كان مخلوق لله وهو الارض، ترمي في حبة تديك كذا سنة، يبقى خالقها يدي قد ايه؟ يبقى ادي الايه المثل. والمثل ايه؟ ربنا بيدي مثل للمثل الذين اتخذوا من دونه اولياء، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. اول بتعملوا كده لبيت العنكبوت. ربنا بيدي مثل للذين كفروا والذين امنوا. يقول ايه؟ الكافر ده ضرب الله مثلا، عايز يثبت لهم الوحدانيه. لرجل ورجل ايه؟ في شركاء متشاكسون. هو شركاء، الشركاء حتى مش متفقين، يتفقوا لا انت تخدم هنا النهارده وتخدم بكره عند فلان. ده متشاكسون، ده عايز ولا عايز. يبقى تعبان ولا مش تعبان؟ ورجل سلم عند الرجل. هل يستويان؟ ما يستويش. زي ما قالوا هل يستوي الأعمى والبصير، الظل والحرور، ما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي البحران هذا عذب إيه وهذا مثل أجاج. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ما هو طبعا خاف رب العالمين، لأن لما طرده قال له أنظرني إلى يوم يبعثون. طب ما دام تطلب منه انذارك ده، طب انت كنت بتقول له انه منعكم من الشجره عشان ان كل شيء اكلت منها تبقى في الخالدين. طب لما انت عارف كده يا شيطان، ما كنتش تقول لربنا انظرني الى يوم يبعثه وتروح كده تاكل من الشجره دي وتنتهي؟ لكن غفله بني ادم ما خدتش بالحكايه دي. فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله ما دام آمنوا، يقول لك لأن الإيمان عقيدة القلب التي تدفع إلى الائتمار بأمر الله. أمر الله للجوارح بقى. يبقى آية الذين آمنوا بقلوبهم، هنجربكم ونطلب منكم أمور تعملوها الله بجوارحكم. لسان لا يتكلم بالكذب، رجل لا تمشي إلى معصية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما كيفية إخراج الزكاة المتأخرة عن سنوات متراكمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها بغير عذر لا يجوز شرعا، ولا يسقطها عن الذمة ولو بعد حين، حيث توعد الله تعالى هؤلاء في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومن منعه مانع من إخراج زكاة ماله حتى تراكمت عليه زكاة عدة أعوام، فعليه أن يزكي عن السنة الأولى ما كان موجودا في السنة الأولى، وبعد ذلك في السنة الثانية يخصم الزكاة التي أخرجها من مال السنة الأولى، ويخرج ما تبقى من المال بعد إخراج الزكاة في السنة الأولى يخرج عنه زكاة السنة الثانية، وهكذا حتى تنتهي المدة التي لم يخرج الزكاة فيها، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرع ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي الثامنة. توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، وتحصنا بذي العزة والجبروت. يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم زميلي محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين. هذا صباح الخميس 12 من شهر ربيع الآخر عام 1448 للهجرة، الموافق للرابع والعشرين من سبتمبر عام 2026 للميلاد. تقبلوا تحيات زميلي إبراهيم الغريب على هندسة الهواء، والنبوي أبو زيد من أسرة المذيعين. خير بداية دائما القرآن الكريم. نصف الساعة نحياها في رحاب هذه الآيات البينات من سورة التحريم في تلاوة مباركة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Lion. Yeah, oh, Lion.

وَإِذْ أَخَذَ

Google.

خيرا من كن مسلمات مؤمنات

مؤمنا

ما

Yeah, I was.

Mm-hmm.

one

الله فقصرت قلوبهم.

مسلمه.

ويدخلكم

0: Blijf klimmen.
1: Blijf klimmen.

Manning. نوره يسعى بين أيديهم

Ugh.

Mm-hmm.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران

0: أحضن بعدها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم.
2: عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل مما تيسر من سورة التحريم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. ما هي الوسائل التي تقوي اليقين بالله تبارك وتعالى؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، اليقين أرقى درجات الإيمان بالله تعالى وأخص صفات أهل التقوى والإحسان. قال تعالى في قرآنه: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وإذا كان اليقين من درجات الإيمان، بل هو أعلاها، فلا شك أنه يعتريه ما يعتري الإيمان من قوة وضعف وزيادة ونقص. ولذا لا بد للمسلم أن يعرف ما يقوي يقينه بالله تعالى فيحرص عليه، وما يضعف يقينه بربه فيجتنبه. ونذكر أهم الوسائل والأسباب التي تقوي يقين المسلم بربه. أولا، العناية بكتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا. فالله تعالى قال عن كتابه الكريم: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ووصف الله عباده المتقين فقال: وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكر سبحانه عن الدابة التي تخرج آخر الزمان فقال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فكل هذه الآيات وغيرها تدل على أن التدبر في آيات الله تعالى والعمل بما جاء فيها يورث اليقين في قلب المؤمن ويزيد إيمانه بالله تعالى.

0: ضيفنا الكريم، وهل هناك وسائل أخرى تقوي اليقين بالله؟
1: التفكر في مخلوقات الله تعالى. قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالتدبر فيما بثه الله تعالى في السماء من نجوم وكواكب، وفي الأرض من بحار وجبال وغيرها، كل ذلك مما يقوي يقين المؤمن بالله تعالى ويثبته على الإيمان، فيوقن أن الذي خلق هذه المخلوقات كلها هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده دون شريك معه. قال الإمام البقاعي معقبا على هذه الآية، فكأنه يقول لعباده المتقين: تعالوا فانهجوا طريق الاعتبار ملة أبيكم إبراهيم، كيف نظر عليه السلام نظر السامع المتيقظ. ثالثا، من الوسائل التي تقوي اليقين النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم، فمن المواقف والأحاديث التي تدل على عظيم يقينه صلى الله عليه وسلم بربه مما ينبغي للمسلم أن يتأملها ويحفظها ما رواه الإمام البخاري ومسلم بسنديهما عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله تحت سمرة وعلق بها سيفه، وبدأ نومه صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده مسلطا، فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقلت: الله الله الله 3 مرات، ولم يعاقبه وجلس. وعلم النبي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اليقين بقوله له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. رابعا، من بين هذه الأسباب والوسائل التي تقوي اليقين دعاء الله تعالى أن يرزقك اليقين ويقيك الذنوب والمعاصي. فمن سنته صلى الله عليه وسلم كما صح عند سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فلما كان رسول الله يقوم من مجلسه يدعو بهذه الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. خامسا، من الوسائل التي تقوي اليقين النظر في سير الصالحين والعارفين بالله تعالى، وإن مما يورث اليقين في القلب ويقويه أن ينظر المسلم في سير الصالحين من سلف هذه الأمة وخلفها ممن شهد لهم بالصلاح والإصلاح وماتوا على ذلك، فينظر المسلم كيف كانوا في إيمانهم بالله تعالى، كيف كان لديهم يقين لا تزعزعه المصائب والبلايا ولا تفتنهم السرائر والعطايا، مما ينبغي فهمه مع النظر في تقوية اليقين أن توجد للمرء كرامات بين خوارق العادة. هكذا يكون الإنسان بهذه الوسائل قد قوي يقينه في الله تعالى وفي منهج الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
0: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: 48 دقيقة، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، مما تيسر من سورة النساء نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نستأنف هذه الرحلة العطرة مع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، ونحيا معه اليوم في رحاب سورة هود من الآية 41 وحتى الآية 83.

الصبح، أليس الصبح بقريب؟

0: صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة هود من الآية 41 وحتى الآية 83، عشنا مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في فقرة اليوم من المصحف المجود. لنا لقاء مع القارئ الشيخ علي محمود، ولكن بعد هذا البرنامج.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل هذه اللحظات التي يجلسها المرء خاليا فيها مع نفسه، يناجي ربه وخالقه، ينهمر دمعه عذبا صافيا خاليا من لوثة الرياء. قام محمد بن المنكدر ذات ليلة فبكى، فاجتمع عليه أهله ليستعلموا عن سبب بكائه، فاستعجم لسانه أي عجز عن النطق، فدعوا أبا حازم، فلما دخل هدأ بعض الشيء، فسأله أبو حازم عن سبب بكائه، فقال محمد بن المنكدر: قرأت قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قصيرة من سورة التكوير للقارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

王爷咱论辩

0: صدق الله العظيم.
1: آيات بينات من سورة التكوير استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ علي محمود. دقائق ونستمع إلى الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تنزل.
1: كيف يكون التسبيح لله كما في قوله تعالى في مفتتح سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. أولا، علينا أن نعلم أن الكون كله من سمائه إلى فرشه، ومن عرشه إلى فرشه، من الذرة إلى المجرة، الكون كله في تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد لله رب العالمين. ودليل ذلك قوله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أما عن كيفية هذا التسبيح فإنه إما أن يكون بلسان الحال أو أن يكون بلسان المقال. فالتسبيح بلسان الحال يكون في عالم الطيور والحيوانات، وكذلك في عالم النباتات والجمادات. أما التسبيح بلسان المقال فإن هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحن.
2: القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الفتح.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الفتح، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
0: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: الله
1: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا من أول سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة

فضله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.

نستجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟

رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

باب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

قريب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا

عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.

إنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.

مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

0: فيعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من أول سورة إبراهيم وحتى ختام سورة الحجر حوالي ربع الساعة تفصلنا عن موعد الفقرة التالية من المصحف المرتل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا راقيا في التعبير عن مشاعره، ولم يجد حرجا قط في إعلان حبه وإظهاره عبر وسائل متعددة، فلم يتردد في ذكر اسم زوجته عائشة أمام الصحابة عندما سئل عن أحب الناس إليه، وكان يدلل السيدة عائشة فيقول لها عائش أو يا عويش، وكان يلقبها بأحب الألقاب فلقبها بالحميراء لجمال بياضها المشرئب بالحمرة، وكان يهتم باهتماماتها الشخصية ويشاركها الترفيه، كان يسابقها في الجري تطيبا لقلبها، وكان يتعمد الشرب من الموضع الذي شربت منه عائشة ويأكل من الموضع الذي أكلت منه. ومن مظاهر محبته لمن حوله أنه كان يعبر بذلك في وجه أصحابه مباشرة، كقوله ذات مرة: يا معاذ، والله إني لأحبه. وكان يظهر الحفاوة بمن يحبهم، ومن ذلك استقباله لفاطمة ابنته، إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأخذ بيديها وأجلسها في مكانه. ومن مظاهر محبته لمن حوله الابتسامة وبشاشة الوجه. يروي الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن عمق بشاشة النبي، يقول: ما حجبني النبي منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، فكانت الابتسامة هي تحيته الدائمة التي يشعر بها كل من يراه. ومن مظاهر محبته لمن حوله الثناء والدعاء في مجالس الصحابة، كقوله في مدح أبو عبيدة بن الجراح أمام الصحابة: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وكدعائه لابن عباس وهو غلام حينما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكدعائه لأنس بن مالك في بيته وأمام أمه لما قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ومن مظاهر محبته لمن حوله الجلوس والقرب والاستماع باهتمام، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي كل جليس له نصيبه من الاهتمام حتى يظن الجليس أنه أكرم الناس عليه. وفي حديث عمرو بن العاص يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. وهذا هو الذي دفع سيدنا عمرو بن العاص ليسأله مباشرة عن أحب الناس إليه، لأنه توقع أن يقول له: أنت يا عمرو. ومن مظاهر محبته لمن حوله الهدية واللمسة الحانية، فقد أهديت للنبي حلة، يعني ثوب حرير مطرز بالذهب، فجمع الصحابة ونادى ابنته فاطمة فقلدها إياها.

0: يده تطيبا لقلبها، وكان يقبل الهدايا من أصحابه ويثيبهم عليها. ويروي معاذ بن جبل رضي الله عنه قائلا: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع في هذا الموقف بين اللمسة الحانية وبين التصريح بالحب والنصيحة الغالية. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجمعنا بحبيبك المصطفى في عليين، الدكتور أشرف الفين من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونتناول في حلقة اليوم الآية 16 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، نود أن نوضح معنى ورث وأيضا المراد بمنطق الطير وأيضا معنى المبين في ختام الآية المباركة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الميراث أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب. قال تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ويقال لكل من حصل له شيء من غير تعب قد ورث كذا. وقال الله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه هبة من الله عز وجل جزاء وإرثا لهم تقديرا وتكريما وتفضيلا من الله لهؤلاء العاملين. منطق الطير، نطق أصلان صحيحان، أحدهما كلام أو ما أشبهه، والآخر جنس مما يلبس. والنطق تلك الأصوات المقطعة التي يظهرها اللسان وتعيها الآذان، ولا يكاد يقال إلا للإنسان ولا يقال لغيره إلا على سبيل التبع، كقولهم الناطق والصامت، يريدون بالناطق ما له صوت وبالصامت ما ليس له صوت. ولا يقال للحيوان ناطق إلا مقيدا، والمراد بمنطق الطير في الآية هنا كلامهم. الطير أصل يدل على خفة الشيء في الهواء، يقال تطاير الشيء أي تفرق واستطار، الصدع في الحائط ظهر وانتشر. وكذلك الطير أصله التفاؤل بالطير، ثم استعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءم، والطائر كل ذي جناح يسبح في الهواء. المبين أصل واحد، وهو بعد الشيء وانكشافه، والبين الفراق. ويقال بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف، والبينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أم محسوسة. والبيان الكشف عن الشيء، وسمي ما يشرح به المجمل والمبهم من الكلام بيانا. والمبين هنا في الآية الكريمة الواضح الذي لا مراء فيه. إن هذا لهو الفضل المبين، هذا فضل الله واضح بين لا مراء فيه.
2: نود أن نطوف حول المعنى الإجمالي للآية المباركة فضيلة الدكتور.
3: يقول الله سبحانه وتعالى مبينا جانبا مما أنعم الله به على نبيين من أنبيائه، وهما داود وسليمان عليهما السلام: ولقد آتينا داود وابنه سليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورث سليمان أباه داود في العلم والنبوة والملك. وقال لبني إسرائيل: يا أيها الناس علمنا الله كلام الطيور وأعطانا من كل النعم، إن هذا لهو الفضل الظاهر الواضح. بيّنت هذه الآية أن نبي الله سليمان ورث أباه داود في العلم الذي منحه الله إياه، والملك الذي كان خصه الله به على سائر قومه. وبيّن سبحانه مظاهر هذا الملك في قول سليمان لقومه: يا أيها الناس فهمنا كلام الطير وأعطينا من كل شيء من الخيرات، إن هذا الذي أوتينا من الخيرات لهو الفضل على جميع أهل دهرنا. الظاهر المبين الذي لا مراء فيه ولا شك ولا ريب.
2: ما مناسبة الآية لما قبلها؟
3: لما ذكرت الآية السابقة ما أعطاه الله داود وسليمان من نعم عظيمة، على رأسها العلم في قوله ولقد آتينا داود وسليمان علما، بيّن الله سبحانه وتعالى وراثة سليمان لداود في أمر النبوة والعلم. فهذه الآية تبين أو تفصل بعد إجمال بقوله سبحانه وورث سليمان داود، ومنها لما كان كل من داود وسليمان قد أوتي ما ذكر، أشار سبحانه وتعالى إلى فضل سليمان بأنه جمع إلى ما آتاه الله ما منح الله به أباه، فقال وورث سليمان داود.
2: وورث سليمان داود، لما عبر بلفظ ورث دون غيره من الألفاظ نحو الإعطاء أو الهبة، وما دلالة النداء بيا أيها الناس؟
3: عبر بالوراثة عن انتقال الملك والعلم والنبوة في قوله تعالى وورث سليمان داود دون غيرها من الألفاظ نحو الإعطاء والهبة، لأن الوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق. وأيضا دلالة قول سليمان يا أيها الناس متضمن شكر الله تعالى على ما منحه من علم وملك، وليقدر الناس قدره سبحانه وتعالى ويعلم واجب طاعته، إذ كان الله قد اصطفاه لذلك وأطلعه على نيات الحيوان، فما ظنك بمعرفة نيات الناس من رعيته وجنده؟ فإن صلاح المملكة بالتفاف الناس حول ملكهم وصفاء النيات نحوه، وبمقدار ما يحصل ذلك من جانبهم يكون التعاون على الخير. فلما حصل من جانب سليمان الاعتراف بهذا الفضل لله تعالى فقد أدى واجبه نحو أمته، فلم يبق إلا أن تؤدي الأمة واجبها نحو ملكها. كذلك أيضا من اللطائف والفوائد أن من علم لغة غيره فله ميزة على غيره، لأنه تمدح بقوله علمنا منطق الطير. إذن فتعلم اللغة غير العربية هو في الحقيقة من نعمة الله على العبد. المهم أنه لا شك أن الإنسان الذي يتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في هذا، ولكن كونه محمودا أو غير محمود يرجع إلى ما يتوصل به بهذه اللغة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهبنا فضلا منه وكرما. هذا وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نشكر لكم، نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يستأنف ترتيله المبارك من أول سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه

يعلمون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.

يعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

0: تعملون. صدق الله العظيم.
1: بدءا من أول سورة النحل وحتى الآية 96 رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل النبوي أبو زيد من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. الآن إخوة الإيمان، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 97 من سورة النحل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً.

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون

أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

0: صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 97 من سورة النحل وحتى الآية 53 من سورة الإسراء، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الفقرة التالية من المصحف المرتل، تستمعون إليها في 1:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه يقدم دكتور حسن مدني هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري. وحدث مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. رواه البخاري. وعن أبي المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المئة. رواه البخاري. وحدث عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: الثانية عشرة وعشر دقائق ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن الظهر. القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا من سورتي الواقعة والعلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خَلَقَ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الواقعة والعلق، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن أسمى الأخلاق وأجلها خلق المواساة، فهو نسيم الحياة وقربة من الله. المواساة إخوة الإيمان أصل عظيم من أصول الإسلام، وخلق كريم من أخلاق القرآن، مبدأ أصيل من مبادئ الدين. لذلك نجد إخوة الإيمان أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمواساة إخوة الإيمان وقود الحياة وروح الأمة، فإذا صحت الروح عاشت الأمة قوية عزيزة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإنسان هو لبنة في بناء أي مجتمع، فما هي قيمته المادية إذا كان بعيدا من الروح المتقدة، مجردا من الفضائل والقيم والمثل والأخلاق؟ المواساة إخوة الإيمان تباذل لا تخاذل، تقارب لا تباعد، ود وحب لا كره وبغض، تجانس وتعاون لا تشتت وتغابن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

المؤمن المحب لربه يعلم أن الأمور كلها بيد الله، فلا يخاف ولا يسخط. إن ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيفتح له أبواب الفرج من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة المؤمنون، كيف يحزن المؤمن ورب الكون يحميه، يرشده ويهديه؟ إنه يؤمن إيمانا راسخا يسري في عروقه أنه يؤدي رسالة هي من أعظم الرسالات، إنها العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنه عبد لله، إن أعطي شكر وإن منع صبر. يعلم علم اليقين أن الله جل جلاله يختار له الأفضل والأصلح، وهو أرحم الراحمين. يردد دائما قول الله تبارك وتعالى: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه الآية تذكرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه ناصرك، وأنه معينك، وأنه هاديك. كان هذا الابتهال للشيخ سعيد الجندي. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن لصلاة الظهر.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة الظهر، أذان العصر يحين موعده في 4:13. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة فصلت، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة فصلت، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.

ساعتنا الآن الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، يختلف الناس في بناء أنفسهم وتربيتها اختلافا بينا، ويظهر ذلك في كيفية استقبالهم للمحن والمنح والنعم والنقم وسائر أحوال الحياة. فهناك من تزلزله الشدائد وتطغيه النعم، وهناك من تثبته التقوى فيستقيم في السراء والضراء. وخير الناس من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وأقام نفسه على الإيمان والعمل الصالح، وعودها أن تكون تحت رقابة الله تعالى. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان محاسبة النفس من عوامل بنائها من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: إن المسلم المؤمن بالله تعالى الذي يخشاه في السر والعلن لا تضره الفتن ولا تزعزعه الشبهات ولا تستعبده الشهوات، لأنه فهم حقيقة الحياة وعلم أنها تتقلب بين نعمة ونقمة ويسر وعسر، وأن المؤمن مطالب بأن يحسن التعامل مع كل أحوالها. والسر في ذلك إيمان إذا خالط القلوب أثمر فيها الطمأنينة والثبات. فلا تتغير النفس مع تغير الأحوال إلا إلى ما يقربها من الله تعالى ويرفعها في مقامات الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، ومن عوامل بناء النفس التقرب إلى الله تعالى بما شرع من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه أداء الفرائض، ثم الإكثار من النوافل، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن أهم عوامل بناء النفس كذلك محاسبتها وتقويمها. فالمؤمن لا يترك نفسه لهواها، بل يقف معها وقفة صدق، يتفقد أعماله وأقواله، ويعرف مواضع ضعفه وزلاته، ثم يسعى إلى إصلاحها. وقد ذكرنا الله تعالى بيوم الحساب فقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الإخوة المؤمنون، ومن حاسب نفسه في الدنيا كان أقدر على إصلاحها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم، فيتعلم أن يزن أقواله وأفعاله بميزان الشرع، وأن يسأل نفسه قبل أن يعمل: هل يرضى الله عن هذا القول أو الفعل؟ وهل ينفعني إذا وقفت بين يديه؟ ومن عوامل بناء النفس تعلم العلم الشرعي الذي يحتاج إليه المسلم في عبادته ومعاملاته، والعمل به، والرجوع إلى العلماء الموثوقين. لأن العبادة إذا خلت من العلم قد تجر صاحبها إلى الغلو والتشدد أو إلى التساهل والتفريط، وكلاهما بعيد عن الهدي الصحيح. أيها الإخوة المؤمنون، ومن عوامل بناء النفس أيضا المداومة على الأعمال الصالحة وإن قلت، فالاستمرار يصنع العادة، والعادة إذا استقامت قادت لها النفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومن أعظم ما يعين على صلاح النفس صحبة الصالحين، فمجالسة من تذكر رؤيتهم بالله تعالى وتدعو أخلاقهم إلى الخير تكشف للإنسان جوانب من قصوره وتعينه على إصلاحها وتهذيبها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مجالس الذكر: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي ختام عوامل بناء النفس يأتي الدعاء. فالمؤمن مهما اجتهد في إصلاح نفسه يظل محتاجا إلى توفيق الله وعونه. ولذلك كان من دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فمن يريد بناء نفسه لا تنتظر أن تتغير حياتك قبل أن تبدأ بتغيير نفسك. حاسبها وعلمها وعودها الطاعة، وصاحب أهل الخير، وأكثر من الدعاء،
واستعن بالله على إصلاحها.

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان محاسبة النفس من عوامل بنائها، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذ هندسيا الزميل تامر الجيوشي. كنت معكم في قراءتها محمد جمعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 54 من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

أجلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

أولئهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزل

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 54 من سورة الإسراء وحتى الآية 26 من سورة الكهف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 2:55.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الله الله سبحان الله.
3: بائعة اللبن.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حكاية اليوم. وكما تعودنا، لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي، عنوان حكاية اليوم
1: بائعة اللبن.
0: فيحكى أن أسرة بسيطة تعيش في أحد المنازل بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية بمصرنا الحبيبة. هذه الأسرة مكونة من الأب والأم والأخوات البنات والأخ الصغير محمد، وكل فرد يؤدي دوره في المنزل، سواء في النظافة أو الترتيب وتجهيز الطعام والشراب وشراء احتياجات البيت، إلى جانب عمل الأب والأم ومذاكرة الأبناء. وفي يوم من أيام العطلة الصيفية للأبناء، بعد خروج الأب والأم إلى العمل، تقوم البنات كل واحدة لأداء مهمتها في المنزل لحين عودة الوالدين من العمل. وعندما قامت الابنة الوسطى جنى لإعداد وجبة الغداء، فوجئت بأن العصير الذي ستصبه للأسرة كلها لم يكن كافيا لكل أفراد الأسرة.
2: ماذا حدث؟
0: كان يجلس معها أخوها محمد الطفل الصغير الذي يبلغ حوالي 3 أعوام. عندما وجد أخته محتارة ماذا تفعل في هذا الأمر، قال لها ببراءة الطفولة:
2: قضي في ماء كثير إلا العصير.
0: ولكن جنى الأخت الأكبر منه بعدة أعوام، حيث كانت في المرحلة الإعدادية، لم تستجب لكلامه وقالت له:
3: سأحكي لك يا محمد حكاية سمعتها من والدي وأنا صغيرة.
0: وأخذت تحكي له وهو يسمع، وأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب أن يمر بالليل في المدينة المنورة على البيوت والطرقات والشوارع ليطمئن على أحوال الناس. وفي ليلة من الليالي التي خرج فيها مع خادمه أسلم، أرهق وأتعبته كثرة المشي والتجول، فجلس مستندا إلى أحد جدران بيت صغير ليستريح، فإذا به يسمع صوت امرأة تقول لابنتها:
3: اخلطي هذا اللبن بالماء ليزيد وزنه.
0: فردت عليها البنت:
3: يا أمي، إن سيدنا عمر أمرنا بألا نخلط اللبن بالماء.
0: فردت عليها الأم:
3: يا بنيتي، قومي إلى اللبن واخلطيه بالماء، فإنك في موضع لا يراك فيه عمر.
0: وهنا كانت المفاجأة، فانتبه محمد الطفل الغير وسأل أخته:
2: وما هذه المفاجأة؟
0: وأخذت أخته جنى تكمل الحكاية، وأن المفاجأة كانت في رد البنت على أمها، حيث قالت:
3: يا أمي، كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا.
0: وأخذت جنى تكمل الحكاية لأخيها الصغير محمد، وأن سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع رد البنت على أمها وخشيته لله سبحانه وتعالى، أعجب بتصرفها وطلب من خادمه أن يحدد موضع البيت بعلامة، لأنهم كانوا في ظلمة الليل. ولما أصبح كلف خادمه بالسؤال عن البنت وأمها، وعرف أنهما ليس لهما رجل وأنهما تعيشان بمفردهما، وأخبر سيدنا عمر بن الخطاب بما عرف عنهما. وهنا قرر سيدنا عمر بن الخطاب أن يزوج هذه الفتاة الصالحة الأمينة إلى ابنه عاصم، التي أنجبت له بنتا ولدت هذه البنت سيدنا عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. أكرم الله تعالى البنت الصالحة الأمينة في الدنيا بزواجها من ابن سيدنا عمر بن الخطاب، وجعل من نسلها سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. فتعجب الطفل الصغير محمد، ولما عاد أبوه من العمل حكى له ما حدث بينه وبين أخته جنى، وسأل والده:
2: لماذا لا نضيف الماء إلى اللبن العصير؟
0: وهنا أجاب الوالد:
4: يا ولدي، من الأمانة عدم الغش، لأن الله تعالى يرانا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا.
0: وأخذ الوالد يشرح ويبين للطفل محمد الأمانة ومعنى الغش، وأن الله سبحانه وتعالى يحب الأمين ولا يحب الغشاش. أمان.

0: فالصدق عنوان الوفاء.
1: وهنا سأل محمد:
2: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
1: والإجابة يا أحبابي أننا نتعلم من هذه الحكاية، حكاية بائعة اللبن، نتعلم الأمانة والصدق وعدم الغش، ونتعلم أيضا مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، يعني عندما نكون بمفردنا أو مع الآخرين، كما حدث مع هذه البنت الأمينة الصالحة بائعة اللبن. ولأنها كانت أمينة وصادقة مع الله سبحانه وتعالى ولم تخلط اللبن بالماء، كافأها الله تعالى فجعل سيدنا عمر بن الخطاب يزوجها لابنه عاصم، وكان من نسلها سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. ونتعلم أيضا أحبابي أن نكون في المستقبل آباء وأمهات صالحين، نحافظ على الأمانة ونجعل ربنا دائما أمام أعيننا، وليكن شعارنا دائما جميعا: الله ناظر لي، الله مطلع علي، الله مراقب لي.
0: أمانتي مثل الزهور تفوح عطرا.

0: وأحمي ما استدعته، نهج النبي منهجي وعهد ربي صنته.
1: ولنا دائما في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة. أحبابي براعم الإيمان، جعلنا الله تعالى وجعلكم من الأمناء المخلصين الصادقين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جعلنا الله تعالى وجعلكم من الأمناء المخلصين الصادقين كما كان نبينا الهادي الأمين الصادق وآله الطاهرين وأصحابه الخيرين يا رب العالمين.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم، أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. أراد الله عز وجل للبيت المسلم أن يكون مهدا للمودة والرحمة، وملاذا لأفراده يجدون بين جنباته السكينة والاستقرار والسلام. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم البيوت ليس أكثرها رفاهية، بل أكثرها سكينة وسلامة. فكيف نصنع ذلك السلام في بيوتنا؟ هذا ما نبحث عنه اليوم مع حضراتكم ومع ضيفنا العالم الجليل دكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: دكتور عبد الله، نريد في البداية أن نلقي الضوء على هذا السلام الأسري، ماذا يعني وما أهميته في البيت المسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والسكن في الإسلام نوعان: السكن الحسي وهو البيت الذي يعني بأربعة جدران كما يقولون، ويضم زوجين كريمين، والسكن الثاني هو السكن المعنوي، إن الإنسان يجد راحته في هذا البيت. وعندما نقول الإنسان هنا نقصد الزوج والزوجة، أن يجد الزوج سكينته وسكنه وطمأنينته وأمانه وراحته في هذا البيت، وأن تجد الزوجة كذلك في هذا البيت الحنان والدفء والسكن والمودة والرحمة. وهذا السلام الأسري كما تفضلت حضرتك ينبغي أن نأخذ بأسبابه، ومن أعظم أسبابه أولا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على بيوتنا بالسكن والمودة والرحمة، فهو الذي يملك القلوب سبحانه وتعالى، وهو الذي يملك السعادة، ولذا ينبغي أن نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أهلنا، وأن يبارك لهم فينا، أو أن يبارك لهن فينا. وعلمنا القرآن الكريم أن ندعو ربنا: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ولما جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له: إني تزوجت وإني أخاف الفرق، يعني أخاف أن تبغضني زوجتي.
1: نعم.
2: فقال له: إذا دخلت عليها فصلي ركعتين ولتقتدي بصلاتك هي، ثم سل الله سبحانه وتعالى وقل: اللهم بارك لي فيها وبارك لها في، وارزقني منها وارزقها مني، واجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا ما فرقت إلى خير. ونحن عندما ندعو للزوجين نقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هذه الدعوات كلها إنما هي استغاثة بالله عز وجل، إنما هي استنزال لرحمة الله سبحانه وتعالى وللسكينة في البيوت. هذا هو السبب الأول وهو الدعاء. لكن علمنا الإسلام أن لكل دعاء لا بد معه من الأخذ بالأسباب. الإنسان الذي يدعو فقط ولا يأخذ بأسباب تحقيق ما طلب من الله سبحانه وتعالى فهو مقصر.
1: هذا يدعونا دكتور أن نتحدث عن الأسباب التي تحقق السلام الأسري داخل البيت المسلم، وطبعا سنبدأ بالزوجين. ماذا عليهما؟ ما الأسباب التي ينبغي أن يحرصا عليها لتحقيق هذا السلام وهذا الوئام الأسري داخل جنبات البيت المسلم، لتدوم الحياة الزوجية ونتجنب ما نراه في واقعنا من ويلات الطلاق؟
2: أول سبب من هذه الأسباب فهم طبيعة العلاقة الزوجية. هذه علاقة شراكة، يسمى الزوج شريك الحياة وتسمى الزوجة شريكة الحياة. هذه الشراكة فيها حقوق وواجبات، فينبغي على كل من الشريكين أن يبحث أولا عن الحق الذي عليه فيؤدي هذا الحق قبل أن يسأل عن الحق الذي له. وهذا ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان يأتي الواحد منهم ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ تأمل هنا حضرتك،
1: مش الواجب اللي عليها إيه؟
2: الله يبارك في حضرتك. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ هو يخاف أن يكون لها حق عنده وهو يقصر فيه، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق الذي عليه، فيجيبه صلى الله عليه وسلم ويقول: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذه حقوق الزوجة، وهكذا علمها الأزواج. ثم تأتي الزوجة من خلف الزوج وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجتي؟ فيتسأل عن حقه هو عليه. لو يعني صارت الحياة الزوجية بهذا المنطق، إن كل واحد حريص أن يؤدي الحق الذي عليه، لاستقامت الحياة. وقد تعلمنا أن كل حق يقابله واجب. المشكلة اللي حضرتك طرحتيها إنه كل واحد من الشريكين هو يريد أن يأخذ فقط ولا يريد أن يؤدي الحق الذي عليه. وهنا هذا من معاني التطفيف،
1: يعني لما تطفيف في الميزان.
2: نعم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ العلماء يقولون: نعم صحيح، المعنى الظاهر من التطفيف هو التطفيف في الكيل والميزان، لكن هناك تطفيف في العلاقات، بمعنى إنه الزوج يريد أن يأخذ حقه كاملا من زوجته ولا يريد أن يؤدي الحق الذي عليه، هذا مطفف. المرأة تريد أن تأخذ حقوقها كاملة من زوجها ولا تريد أن تؤدي الحقوق التي عليها، هذه مطففة.
1: نعم، يعني معنى جميل وجديد لابد أن ينتبه إليه كل زوج وزوجة.
2: ربنا يبارك في حضرتك، ولذلك يحرص الإنسان أن يكون صاحب فضل، ما يكونش عليه. وإحنا تعلمنا كده، يقولوا إيه، الإنسان لو كان ليه مش عليه يبقى في أمان، إنما لو كان عليه يبقى هيسدد هذا الحق الذي عليه حسنات وسيئات يوم القيامة. فهذا أول سبب، وهو أن يدرك كل واحد من الشريكين أن كل حق يقابله واجب، فيبدأ بأداء الحق الذي عليه، ثم يتغافل بعض الشيء عن الحق الذي له.
1: نعم، أيضا لمحت في البداية فهم طبيعة العلاقة الزوجية، يعني نريد أن نؤكد يا دكتور أنها تكاملية، كل منهما يكمل الآخر، وليست علاقة ندية تنافسية كل واحد يقف للآخر بالمرصاد ويعني يناطح فيه، ويعني وكأنها حلبة صراع يبحث كل منهما فيها عن النصر.
2: بارك الله فيكم. هنا معنى أشار إليه مولانا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، وهو يتأمل سورة الليل عندما قرأ قول الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يقول من السذاجة أن نسأل: هل الليل أفضل أم النهار؟ ولكن الليل يكمل النهار.
1: نعم،
2: والنهار يكمل الليل، لا يستغني أحدهما
1: عن
2: الآخر.
1: صحيح.
2: كذلك لا ينبغي أن نسأل: هل الذكر أفضل أم الأنثى؟ وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يعني لكل واحد منهما مهمة يقوم بها، والمهمة هنا ليست مجالها التنافس والصراع كما تفضلتم، لا، ده هو هنا تكامل. الرجل يسعى خارج بيته ليسعى على رزق أولاده ويكدح كما يقولون، والمرأة تحوطه من ورائه وترعى أولاده وترعى ماله، فيتكاملان بهذا. الرجل عنده نوع من الشدة على الأولاد، هي عندها نوع من الرفق والرحمة بالأولاد، فتصلح أو تكمل هذه الشدة، لأنه لابد في تربية الأولاد من الأمرين، من
1: الحزم واللين.
2: الحزم واللين.
1: نعم.
2: هنا لابد من التكامل، أن يتعاون الاثنان في المهمات الموكلة إليهم، وبخاصة أعظم المهمات وهي إخراج هذا الجيل الجديد السوي الذي تربى بين أب رفيق وأم حنون، يعني تحل السكينة والرحمة والمودة كما بدأنا هذا اللقاء الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا سعادة وسكينة ومودة ورحمة.
1: إن شاء الله، إن شاء الله دكتور، نستكمل الحديث ونستعرض العديد من الأسباب التي تحقق للبيت المسلم السلام الأسري وفق شريعة الإسلام ومنهج الإسلام السمح في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل محمد جمعة، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. داعين الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم أذهب عنا المرض، وأذهب عنا الحزن، وأذهب عنا الهم والغم. اللهم أنزل علينا السكينة والطمأنينة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فرج كروبنا واقضي لنا حوائجنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم لنا نورا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا حسن الاستماع إليه، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم آمين. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وما يتيسر من سورتي المائدة والأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي المائدة والأنعام تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كنا إخوة الإيمان مع هذا الفاصل من الابتهالات قدمه الشيخ بلال مختار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة، وارزقنا تلاوته والاستماع إليه أطراف النهار وأطراف الليل على الوجه الذي يرضيك عنا. نسألك أن ترزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 27 من سورة الكهف وحتى ختام السورة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً.

صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا.

0: استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 27 من سورة الكهف وحتى ختام السورة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:45 من بعد صلاة العصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار حرص جامعة الأزهر الشريف وكلياتها على دعم الطلاب منذ بداية مسيرتهم الجامعية، نظمت كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، نظمت حفل استقبال الطالبات الجدد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك حرصا من الكلية على تهيئة الطالبات للحياة الجامعية وتعريفهن بما تقدمه الجامعة والكلية من خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة. وفي كلمتها رحبت الأستاذة الدكتورة زينب القصبي عميدة الكلية بالطالبات الجدد، مؤكدة أن المرحلة الجامعية تمثل بداية مهمة لبناء شخصية الطالبة وصقل مهارتها إلى جانب تحصيلها العلمي، مشيرة إلى حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة وتقديم مختلف أوجه الرعاية للطالبات بما يساعدهن على الاستفادة من سنوات الدراسة وتحقيق أهدافهن. احتفل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والأزهر الشريف ممثلا في مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف، احتفل بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة تمكين الوعاظ والدعاة من استخدام لغة الإشارة، والتي ضمت 55 واعظا، وذلك ضمن الاحتفالية التي نظمتها الجهات المشاركة بمناسبة اليوم العالمي للغات الإشارة. وأكدت الأستاذة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الوعاظ الذين تم تخريجهم اليوم يحملون مسؤولية ورسالة مهمة تستهدف الوصول والتواصل ونشر الوعي ومد جسور المعرفة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ومن جانبه أوضح فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف، أوضح أن التدريب يستهدف إزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في مجال المعرفة، لافتا إلى حق هذه الفئة في الحصول على المعرفة دون وسيط من خلال تمكين الوعاظ من التواصل المباشر معهم باستخدام لغة الإشارة. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. انطلقت أمس اختبارات نهاية المستوى الثالث والأخير برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمشاركة أكثر من 1300 و300 متقدم من الدارسين بمختلف المراحل، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على إحياء الفنون الإسلامية وترسيخ قيم الهوية والتراث. وشارك في هذا الاختبار أكثر من 1300 متقدم من الدارسين بمختلف المراحل، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على إحياء الفنون الإسلامية وترسيخ قيم الهوية والتراث. ومن المقرر أن تستمر أعمال الاختبارات على مدار 5 أيام متواصلة لضمان استيعاب كافة الأعداد من الدارسين وتوفير التقييم المناسب لجميع المشاركين، ولضمان التيسير على الدارسين ومراعاة البعد الجغرافي. وتجرى الاختبارات بالتوازي في 5 محافظات رئيسية تشمل القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، قنا، والغربية، ويؤدي المتقدمون امتحاناتهم في 34 لجنة في مجموعة متنوعة من أنواع الخطوط العربية والتخصصات الفنية، تشمل خط النسخ، الرقعة، الثلث الكوفي، والديواني والفارسي، بالإضافة إلى الزخرفة الإسلامية. سيرت أمس جامعة الأزهر الشريف قافلة تنموية شاملة إلى أهالي مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر الشريف. وتستمر القافلة حتى 26 من الشهر الجاري. تستهدف القافلة تقديم الخدمات الطبية بتوقيع الكشف الطبي في جميع التخصصات وإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان، إضافة إلى تقديم مساعدات أخرى مثل توفير المستلزمات الطبية وأدوية طبية متنوعة. وتضم القافلة إلى جانب المساعدات الطبية قافلة زراعية وقافلة بيطرية، كما تعقد القافلة ورش عمل للحرف اليدوية وامتحان محو أمية للكبار وندوات توعوية صحية للمواطنين. أكدت السيدة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أكدت أن لجان الوزارة المتواجدة في المملكة العربية السعودية تواصل عملها لمتابعة مدى التزام شركات السياحة بتنفيذ برامج العمرة والمعتمدة من الوزارة. وأشارت السيدة مساعد وزير السياحة إلى أن التنسيق والتعاون المشترك القائم بين لجان وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة بالمملكة والجهات السعودية المعنية يسهم في سرعة التعامل مع أي مواقف أو مشكلات تظهر ميدانيا، بما يساعد على توفير أفضل سبل الرعاية للمعتمرين المصريين خلال فترة وجودهم بالأراضي المقدسة. تأتي هذه الآليات ضمن توجه الوزارة إلى تعزيز الرقابة الميدانية والرقمية على شركات السياحة خلال موسم العمرة، وفي إطار تقديم الخدمات المناسبة لضيوف الرحمن. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، كان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
1: كيف وجه القرآن الكريم إلى النظر والتفكر في الكون حين قال سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا شك أن القرآن الكريم دعوة إلى تحرير العقول من كل وهم كانت قد تعلقت به، ومن كل خرافة كانت قد سيطرت عليها. فالقرآن كما نعلم جاء بدين العقل، وكثيرا ما نقرأ لعلهم يتفكرون: أفلا تعقلون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تستنهض همم الإنسان إلى أن يعمل عقله. فالعقل نعمة، لكن هذه النعمة لابد أن تستغل فيما أن يفكر الإنسان فيما حوله، يفكر تارة فيما يتعلق بما يقوي إيمانه، فينظر في ملكوت السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين، وينظر في نفسه كيف أن الله تعالى أبدع في خلق الإنسان. ينظر الإنسان في ذلك، يتأمل في ذلك، سيجد آيات. ثم لا ينبغي أن يهمل عقله في أمر الحياة الدنيا، في أي مكان يريد أن يذهب إليه وفي أي عمل يريد أن يعمله، لا بد أن يستغل هذه النعمة التي وهبه الله تعالى إياها، لا يهملها ولا يحيدها، وإنما ينطلق في جنبات الأرض متفكرا متأملا. وفي جانب الحياة عليه كذلك أن يتأمل، أن يتفكر في كل خطوة يخطوها وفي كل تصرف يتصرفه، ماذا وإلا يكون الإنسان قد عطل نعمة من النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليه. أيها الشباب، عندما نعلم أن الإسلام يحترم العقل، تعلم أن الإسلام دين يقوم على أسس راسخة وعلى قواعد قوية سليمة، وبالتالي يطمئن الإنسان إلى صحة معتقده، ويطمئن الإنسان كذلك إلى صحة الوحي المنزل على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يطمئن قلبه ويستريح، وبالتالي أيضا تركن نفسه إلى الأمن والطمأنينة. فإذا اطمأن إلى جانب المعتقد، يستطيع بعد ذلك أن ينطلق في جنبات الأرض باحثا عن خيراتها، مستخرجا لكنوزها. وكما أعمل عقله في جانب المعتقد، قلنا لا بد للإنسان كذلك أن يعمل عقله في جانب الحياة الدنيا. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. فالدين الصحيح لا يخاف من العقل بل يحترمه ويقدره، ولا يخاف من عمل العقل بل يحفزه وينشطه للقيام بواجبه فيما يتعلق بجانب المعتقد وفيما يتعلق بجانب الحياة. فميدان الفكر في الإسلام واسع لا حد له، إذا أراد الإنسان أن يعمل ذلك فإن الإسلام ينشطه ويؤجره على هذا العمل، ولا يحاول أبدا أن يقف حجر عثرة أمامه بحال من الأحوال. فطيبوا بالإسلام نفسا، وبالقرآن منهجا، وبالتوحيد والعقيدة منهجا وطريقة وشريعة وفقكم الله لما يحب ويرضى.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الأحبة الأكارم، الصمت من صفات المؤمنين الصالحين، فعلى المسلم أن يمنع نفسه عن الكلام إلا كلاما تظهر فيه المصلحة، أما إذا استوى الكلام وتركه في المصلحة كان من السنة تركه. سئل أكسم بن صيفي وهو من حكماء العرب: يا ابن صيفي، كم وجدت في الخلق من عيوب؟ فأجاب: إن العيوب أكثر من أن تعد وأجل من أن تحصى، ووجدت خصلة إذا استعملها الإنسان سترت العيوب كلها. قيل: ما هي؟ قال: حفظ اللسان.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:30 إلا 5 دقائق. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:13، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أخبرتني أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سلمة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. رواه البخاري. وعن عروة بن الزبير أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرح النفس وتنير القلب وتنير القبر، كيف لا؟ والمولى سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمولى سبحانه وتعالى وملائكته صلوا ويصلون ويسلمون على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله عز وجل بأن نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة، ومن صلى علي 100 مرة صلى الله عليه بها 1000 مرة. فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طه الفشني، التلاوة من سورة البقرة بدءا من الآية 43 بعد 200 من سورة البقرة، وحتى الآية 56 بعد 200 من السورة. تلاوة القارئ الشيخ طه الفشني. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المسير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقراءة اليوم المباركة تبدأ من قول الله تعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا

وللعلماء أقوال في الذين خرجوا من ديارهم، نرجح منها أن نبيا دعا قومه إلى الجهاد فكرهوا لقاء العدو وجبنوا وفروا خوفا من الموت في سبيل الله، فلحقهم الموت وأصابهم جميعا وكانوا ألوفا، ولم يغن عنهم فرارهم شيئا، ثم أحياهم الله معجزة لنبي زمانهم، وليدركوا أن الجهاد لا يقرب الموت، وأن الجهاد ضريبة الإيمان وفريضة الحياة الشريفة. ولهذا جاء الأمر الإلهي بعد ذلك عاما للمؤمنين في كل زمان ومكان: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فالجهاد ضرورة لحماية الحق ورد كيد الأعداء والحفاظ على القيم، ولا بد أن يكون هذا الجهاد شريف الغاية، كريم المقصد، نبيل الهدف، بعيدا عن حب الدنيا وإيثار الغنائم واكتناز الثروة، فإن الله تعالى مطلع على البواعث والأغراض والنوايا. وحيث إن الجهاد في حاجة إلى المال لإعداد العدة وتأمين الثغور، فقد قال الله تعالى عقب ذلك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والمراد بالقرض الحسن هو الإنفاق في سبيل الله، وقد يكون واجبا كالزكاة، وقد يكون مندوبا إليه كسائر الصدقات التي تبذل في مصالح المسلمين وحوائج الناس. وتسمية الإنفاق في سبيل الله قرضا من باب المجاز، والحكمة فيه التنبيه على أن ذلك الإنفاق لا يضيع عند الله، كما أن القرض بين الناس يجب أداؤه، فكذلك الثواب المترتب على الإنفاق واصل إلى المنفق بفضل الله ورحمته. أيها المستمع الكريم، ووصف القرض هنا بالحسن مراد به الحلال الطيب، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، أو مراد به نية التقرب إلى الله خالصة من الرياء والسمعة. وعلى الإنسان أن ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، ولا يكتنز المال حبا في جمعه، فإن الله تعالى هو القابض الباسط، ويجب الاعتماد على الله وحده. أيها المستمع الكريم، ثم تسوق الآيات نبأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام، إذ طلبوا من نبيهم ملكا يجمع شملهم وتنتظم به كلمتهم حتى يجاهدوا عدوهم الذي مزقهم شر ممزق، ودار حوار بين نبيهم والملأ منهم، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ والاستفهام تقريري بمعنى أنه يتوقع منهم الجبن عند فرض القتال. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لقد حاول هؤلاء أن يؤكدوا لنبيهم حرصهم على القتال لاستخلاص حقوقهم، لكن عندما حان اللقاء ووجب القتال وحق الجهاد تخاذلوا ونكسوا على رؤوسهم، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وتبين الآيات أن الله تعالى استجاب دعوة نبيهم وبعث لبني إسرائيل طالوت ملكا فاعترضوا عليه من جهتين، قالوا: أنى يكون

0: يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لقد اعترضوا على طالوت بأنه ليس من بيت ملك وأنه فقير لا مال له، ونسوا أن الملك اصطفاء وليس وراثة، وأن الملك علم وقدرة أو سياسة وكفاءة. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. أيها المستمع الكريم، ثم تواصل الآيات بيان الحوار الذي دار بين هذا النبي والملأ من بني إسرائيل حول ملك طالوت، فساق لهم نبيهم علامة على بركة هذا الملك وقدرته على قيادة المعارك، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. والتابوت صندوق كان موسى عليه السلام يضع فيه التوراة، ورفع بعدما قبض موسى سخطا على بني إسرائيل، ثم عاد التابوت ونزل من السماء إلى الأرض تأكيدا لملك طالوت ومعجزة لنبيهم. وقيل إن التابوت صندوق يضعه نبي زمانهم خاليا ثم يغلق، فإذا فتحوه وجدوا فيه كتابا يدل على أن ملكهم هو طالوت وأن الله سينصرهم على عدوهم. وقيل إن التابوت فيه بقايا من تراث موسى وهارون كعصاه وبعض ثيابه وجزء من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل. وتقدم الآيات نماذج من جبن بني إسرائيل وتمردهم على أمر الله، فقد نهاهم الله تعالى عن الشرب من النهر فشربوا منه إلا قليلا منهم، وعندما حان اللقاء مع عدوهم قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أيها المستمع الكريم، إن نصر الله حليف للمؤمنين الصادقين ولو كانوا قلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقد جرت سنة الله أن الصراع بين الحق والباطل ضرورة حياة وحتمية تاريخ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المسير رحمه الله تعالى رحمة واسعة لهذه التلاوة المباركة التي نستمع إليها الآن من القارئ الشيخ طه الفشني، بدءا من الآية 43 بعد 200 من سورة البقرة، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد لحظات إخوة الإيمان يؤذن لصلاة العصر، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين. إخوة الإيمان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، أي صلى قبل العصر أربع ركعات.
0: من خالق الكون العظيم من العذاب

قدم الشيخ ممدوح عبد الجليل هذا الفاصل من الابتهالات، أذان العصر.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوبار لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 7:11، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة هي عماد الدين، وقد جاء في الأثر الصلاة مفتاح الجنة. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الصلاة في السنة النبوية المطهرة تترى، جاءت أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآيات في كتاب الله عز وجل تحث على إقامة الصلاة على وقتها، خاصة في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. هنيئا وطوبى لمن سمع أذان العصر منذ لحظات وتوضأ وتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. فصلاة الجماعة كما أخبرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تزيد في الثواب والأجر عن صلاة الفرد 27 درجة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنا، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى من غير سابقة حساب ولا عذاب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان، 5 دقائق مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر وما يتيسر من سورة النمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النمل، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما كيفية إخراج الزكاة المتأخرة عن سنوات متراكمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها بغير عذر لا يجوز شرعا، ولا يسقطها عن الذمة ولو بعد حين، حيث توعد الله تعالى هؤلاء في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومن منعه مانع من إخراج زكاة ماله حتى تراكمت عليه زكاة عدة أعوام، فعليه أن يزكي عن السنة الأولى ما كان موجودا في السنة الأولى، وبعد ذلك في السنة الثانية يخصم الزكاة التي أخرجها من مال السنة الأولى، ويخرج ما تبقى من المال بعد إخراج الزكاة في السنة الأولى يخرج عنه زكاة السنة الثانية، وهكذا حتى تنتهي المدة التي لم يخرج الزكاة فيها، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 69 من سورة آل عمران، وفي هذه الآية الكريمة بشارة للذين جاهدوا في سبيل الله ثم قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الحق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثت سورة آل عمران عن طبيعة المنافقين وعن أحوالهم وعن رذائلهم، انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن الشهداء وعن فضلهم وعن منزلتهم عند الله عز وجل وعما أعده لهم سبحانه من نعيم مقيم، فقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، كلام مستأنف ساقه الله تعالى لبيان أن القتل في سبيل الله الذي يحذره المنافقون ويحذرون الناس منه ليس مما يخشى أو يخاف، بل هو أجل المطالب وأسناها. فهذه الآية الكريمة رد على شماتة المنافقين إثر الردود السابقة وتحريض للمؤمنين على الجهاد في سبيل الله، وتقرير لحقيقة إسلامية ثابتة، هي أن الاستشهاد في سبيل الله ليس فناء وإنما هو بقاء. والخطاب في قوله عز وجل: ولا تحسبن، للرسول صلى الله عليه وسلم،

0: عليهم جزاء إخلاصهم وجهادهم وبذلهم لأنفسهم في سبيل الله عز وجل. والمراد بالعندية في قوله عز وجل عند ربهم، المراد بها القرب والإكرام والتشريف، أي هم أحياء مقربون عند خالقهم عز وجل، قد خصهم بالمنازل الرفيعة وبالدرجات العالية، وليس المراد بها القرب المكاني لاستحالة ذلك في حق الله عز وجل. هذا وقد وردت أحاديث متعددة تصرح بأن هذه الآية الكريمة قد نزلت في شهداء غزوة أحد، ويدخل في حكمهم كل شهيد في سبيل الله. ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله تعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: فقد أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن الشهداء أنهم أحياء في الجنة يرزقون، والذي عليه الكثيرون أن حياة الشهداء محققة، ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواح في قبورهم فينعمون كما يحيى الكفار في قبورهم فيعذبون، وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طير خضر وأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعمون. وهذا هو الصحيح من الأقوال، لأن ما صح به النقل فهو الواقع. والذي تطمئن إليه النفس أن الآية الكريمة تنبه على أن للشهداء مزية خاصة تجعلهم يفضلون الموتى المعروفين لدى الناس، وهي أنهم في حياة سارة وفي نعيم لذيذ وفي رزق حسن عند ربهم، وهذه الحياة الممتازة ترفعهم عن أن يقال فيهم كما يقال في غيرهم بأنهم أموات. إلا أن هذه الحياة التي أخبر الله بها عن الشهداء نؤمن بها كما ذكرها الله تعالى، ولا ندرك حقيقتها، إذ لا يمكن إدراكها إلا من طريق الوحي. فقد قال تعالى في آية أخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي ولكن لا تحسون ولا تدركون حال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله بمشاعركم وبحواسكم، لأنها من شؤون الغيب التي لا طريق للعلم بها إلا الوحي عن الخالق عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني. إذاعة

0: القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ونذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشرنا فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله، من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم لنا نورا في الدنيا والآخرة، وأن يجعله لنا شفيعا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا تلاوته والاستماع إليه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. إخوة الإيمان، سعدت بصحبة حضراتكم من الثانية وحتى الآن دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، والآن تبدأ فترة إذاعية جديدة يصحبكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين زميلي الزميل عماد عطية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، نستأنف الآن رحلتنا الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، حيث يرتل علينا برواية حفص عن عاصم من أول سورة مريم وحتى الآية 35 من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.

مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا

يَخْشَى تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القائر شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من أول سورة مريم وحتى الآية 35 من سورة طه. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا حبيبي، يا سيدي يا رسول الله، بوصف محمد تحلو الحكايا، ومسك بهاه فاح بطيب عودي، فذاك حبيبنا المختار عطر يطيب عطره عطر الورود. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن معنى الحياة مع الله هو هذا الطريق المختصر إلى أعلى مدارج القرب من الله، إلى أعلى مدارج الأنس بالله، إلى الاستكانة بالله، إلى الاطمئنان بالله، إلى الأمان بالله. فالأمان بالله يذهب الضجر ويذهب الخوف ويذهب القلق. يا ولدي، لا تخف ما دمت مع الله. أوصيك بقلب إذا خلا بالله بكى، وإذا ذكر الله وجل، وإذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر. يا ولدي، إذا ضاقت عليك الدنيا فالزم بيوت الله، إلزم مجالس الذكر. ألم يقل حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا ولدي، عليك بتلاوة القرآن. يا ولدي، الطريق إلى الله كله نور بذكر الله. يا ولدي، عليك بالخلوة مع الله. وكما قال سيدنا العلامة الإمام الحسن البصري: ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. يا ولدي، كن على يقين أنك لن تصل إلى الله بقدميك، ولكن تصل إلى الله بانحناء قلبك بين يديه. وكما قيل: ما طلب الله من أحب غيره. يا ولدي، لا تحزن إذا أغلق الله في وجهك بابا من أبواب الدنيا، فرب باب أغلق لتفتح لك أبواب السماء، ورب ضارة نافعة. وكما قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكما ورد عن أحد الصالحين سيد العلامة بن عطاء الله السكندري قال: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أي ربما يكون المنع عين العطاء. يا ولدي، كن مع الله يكن معك، كن مع الله بنية صادقة. وكما قال أحد الصالحين: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالله تعالى ينظر إلى الصدق قبل أن ينظر إلى الصور. يا ولدي، اجعل لك وقتا لا يعلم به أحد، تخلو فيه مع الله، تصلي في 70 مرة، فإن الله يحب العبد الذي له خبيئة بينه وبين ربه. يا ولدي، ما صدق الله عبد أحب الشهوة. إذا أصبحت فقل: اللهم لا تجعل أحدا أهون علي من نفسي، ولا أجعل أحدا أعظم في قلبي منك. إلزم محرابك وتدبر ما قاله سيد الإمام العلامة بن عطاء الله السكندري، وردد كلماته، ردد، قل بينك وبين ربك: إلهي، يا إلهي، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ فاللهم لا تجعل أكبر همنا الدنيا. إلهي اللهم إني أسألك ذلا لنفسي وعزا بك وفقرا إليك وغنى بك عمن سواك. إلهي ما أكرمك على من أقبل عليك وما أحلمك عمن أعرض عنك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وجعلنا وإياكم يا شباب أمة سيدنا رسول الله من أهل الإقبال على الله والإعراض عما يسخطه عنا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا. مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. حين نتحدث عن حماية البيئة ينصرف الذهن غالبا إلى جمع القمامة وتنظيف الشوارع والتخلص من المخلفات وإعادة تدويرها، وكل ذلك ضروري، لكن هناك خطوة أسبق وأعمق: أن نقلل ما نصنعه من مخلفات من الأصل. فالمشكلة لا تبدأ عندما نلقي الشيء في سلة المهملات، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير. تبدأ حين نستهلك ما لا نحتاج إليه، ونشتري ما يزيد عن حاجتنا، ونستخدم الأشياء بلا تقدير لقيمتها، ثم نبحث بعد ذلك عن مكان نتخلص فيه مما تبقى. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان حماية البيئة من المنبع، من موقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: إن الهدي الإسلامي يظهر في بناء علاقة الإنسان بالنعم والموارد، فالإسلام لا يربي المسلم على الاستهلاك بلا حدود، وإنما يربيه على الاعتدال وحفظ النعمة واجتناب الإسراف، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف ليس مجرد زيادة في الطعام والشراب، بل هو كل تجاوز لحد الاعتدال في استعمال ما أنعم الله به على الإنسان. ولذلك فإن ترشيد الاستهلاك ليس قضية اقتصادية فحسب، بل هو سلوك إيماني، لأن كل مورد نستهلكه له قيمة، وكل شيء نلقيه خلفنا كان في الأصل نعمة، لأنه مادة خام أو طاقة بذلت لإنتاجه ونقله حتى وصل إلينا. ولنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم توجيه بالغ الدلالة في التعامل مع الموارد، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا الصرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء صرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فإذا كان الإسراف في الماء منهيا عنه حتى أثناء الوضوء، فكيف بما نستهلكه بلا حاجة، أو نشتريه ثم لا ننتفع به، أو نستخدمه مرة واحدة مع إمكان الانتفاع به أكثر من مرة؟ إننا بحاجة إلى تغيير السؤال من كيف نتخلص من المخلفات إلى كيف نمنع تكون هذه المخلفات من البداية. وهنا تبدأ حماية البيئة من داخل البيت، حين نشتري الطعام بالقدر الذي نحتاج إليه، ونحسن حفظ ما يزيد للانتفاع به، ويتصدق من لديه فائض بما يصلح منه، ونحدد ما نحتاج إليه فعلا، ونستخدم الأشياء مدة أطول، ونصلح ما يمكن إصلاحه، ونعيد تدوير ما يمكن تدويره بدل التخلص منه سريعا، فإننا بذلك نساهم في تقليل حجم المخلفات قبل أن تصل إلى الشارع أو حاوية القمامة. وهذه التفاصيل تبدو صغيرة، لكنها إذا أصبحت سلوكا عاما صنعت فارقا كبيرا، لأن ما يبدو بسيطا في تصرف فرد واحد قد يتحول إلى عبء كبير حين يتكرر كل يوم وعلى نطاق واسع. ولهذا قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالإنسان مستخلف في هذه الأرض، ومن مقتضى الاستخلاف أن يحسن الانتفاع بما سخره الله له، وألا يحول النعمة إلى هدر، ولا الاستهلاك إلى إفساد. إن هذا ليس دعوة إلى الحرمان ولا إلى ترك متاع الحياة، وإنما دعوة لأن يكون استهلاكنا بقدر الحاجة وبقدر المسؤولية. فالإسلام لا يرفض الاستمتاع بالنعمة، وإنما يرفض إساءة استخدامها، ولا يمنع الإنسان من الانتفاع بما أحل الله، وإنما يعلمه ألا يحول النعمة إلى إسراف، ولا الرفاهية إلى هدر. ومن أجمل ما نغرسه في أبنائنا أن النظافة ليست فقط أن نرفع القمامة من الأرض، وإنما أن نتعلم ألا نصنعها قدر الإمكان، وأن المحافظة على البيئة مسؤولية تبدأ من كل بيت وكل مستهلك وكل قرار صغير نتخذه. فكل طعام نحفظه من الهدر، وكل ماء نقتصد فيه، وكل مورد نحسن استخدامه هو حفظ لنعمة الله، وتخفيف للعبء عن الأسرة والمجتمع، وإسهام في حماية البيئة. إخوة الإيمان، إن الأعمال التي تبدو يسيرة في أعين الناس قد تكون عظيمة الأثر، لأنها تحقق النفع وتدفع الضرر، والمشاركة في جهود تنظيف البيئة والمحافظة على الأماكن العامة وترشيد استهلاك الموارد والحد من هدر الأغذية ليست أعمالا موسمية، بل سلوك إنساني حضاري ينبغي أن يتحول إلى عادة راسخة يشترك فيها الأفراد والمؤسسات والمجتمعات. فاللهم حبب إلينا الإيمان وحبب إلينا كل ما يقربنا إليك من قول وعمل.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد، ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجوشي، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع اقرأوا القرآن، نتعلم تجويد كتاب الله تعالى نظريا وعلميا مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا معا في باب الراءات، نتعلم أحكام هذا الباب من خلال متن الجزرية بشرح شيخ الإسلام في زمانه زكريا الأنصاري. فضيلة الشيخ خالد، ما زلنا في البيت الأول من متن الجزرية في باب الراءات، البيت رقم 41، وقال فيه الإمام ابن الجزري: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت.
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال ابن الجزري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. قال شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين شارحا هذا البيت بما يلي: ورقق الراء إذا ما زائدة كسرت ولو لروم أو اختلاس أو إمالة، سواء سكن ما قبلها أو تحرك، وسواء وقع بعدها حرف استعلاء أم لا، نحو: وفي الرقاب، ورجال، والغارمين، والفجر، وبشر بالإمالة كما سمعنا. أما إذا فتحت أو ضمت أو سكنت ولم يكن قبلها حال سكونها حرف ممال أو ياء ساكنة أو كسرة، وإن وقع بينهما ساكن فتفخم على أصلها. فإن كان شيء من ذلك نحو الغار وخبير وخير وقدر والذكر رققت، وبعضه معلوم من قوله كذاك ترقق الراء الواقعة بعد الكسر حيث سكنت. هنا انتهى شرح الشيخ زكريا لهذا البيت.
2: فضيلة الشيخ، عندما نسمع المتن ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، نفهم أن هذا هو حكم الترقيق، ولم يذكر الشيخ حكم التفخيم، لكن في الشرح الشيخ زكريا ذكر التفخيم. هل معنى ذلك نأخذ من البيت العكس؟
3: نعم، هذه قاعدة أرساها الإمام الشاطبي منذ زمن قبل الإمام ابن الجزري بعدة قرون، بما يقرب من 300 عام، حينما قال في متن الشاطبية وهو يضع قواعد نظمه: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضله. سار بعد ذلك العلماء على منواله، وساروا على نهجه، وكذا نظم الإمام ابن الجزري، وكذا كل من نظم بعد الشاطبي سار على هذه القواعد.
2: نعم، يذكر القاعدة والضد يفهم من غير ما يذكر.
3: بالضبط. نعم. وإن كان هناك استثناء يعلم أثناء التلقي، لأن هناك تلقي، فسبحان من أحاط بكل شيء علما.
2: إذن فبيت ورقق الراء
3: إذا ما كسرت، هذا حكم عام في المكسورة، يفهم أن المفتوحة والمضمومة والساكنة سيأتي لها تفصيل بعد ذلك تفخم.
2: نعم. إذن فنبدأ في التفخيم فضيلة.
3: نعم. قال الشيخ بعد ذلك: أما إذا فتحت من أول هنا شروع في بيان الراء المفخمة، لأنه انتهى من الكسر المطلق. قال: أما إذا فتحت في أول أو وسط أو آخر الكلمة، ودائما أنبه في آخر الكلمة، حالة الوصل بما بعدها تفخم.
2: عموم الفتح فضيلة الشيخ؟
3: نعم. وإليك الأمثلة، مثل ربي وقعت الراء في أول الكلمة، المغرقين في وسط الكلمة، مر عليه، لاحظ أن كلمة مر وصلتها، ما وقفت على مر لأنها وقعت طرفا.
2: نعم، ولأن الوقف له حكم خاص.
3: بالضبط. وثارت النور، وثار را وثارت النور، ولا ينظر إلى ما قبل الراء المفتوحة ولا إلى ما بعدها. ثم قال الشيخ زكريا: أو ضمت، أي الراء تفخم أيضا إذا كانت مضمومة
2: مطلقا يا فضيلة الشيخ.
3: نعم.
2: نعم.
3: وإليك الأمثلة، كما في قوله مثلا: ربما في أول كلمة، كفروا في الوسط، الذكر إنك، لاحظ هنا وصلت لأنها وقعت طرفا فوصلتها بما بعدها لبيان أن الراء حينما تكون مضمومة حالة الوصل في آخر الكلمة فإن حكمها التفخيم في أول أو وسط أو آخر الكلمة، حالة الوصل بما بعدها تفخم، يقصد عموم الضم، ولا ينظر إلى ما قبل الراء المضمومة ولا إلى ما بعدها. قال الشيخ زكريا: أو سكنت،
2: أو سكنت هنا فضيلة الشيخ معنى في جميع الأحوال مطلقا؟
3: هنا سيتغير الكلام، ليس القصد هنا أو سكنت الراء. لماذا؟ لأن السكون على قسمين: إما أن تكون ساكنة سكونا أصليا، ومعنى كلمة أصلي يعني لا يتغير إذا وقفنا ولا إذا وصلنا، أو يكون هذا السكون في حرف الراء عارض. ما معنى عارض؟ يعني أنك إذا وقفت سكنت لأجل الوقف، وإذا وصلنا قد تكون مكسورة، قد تكون مضمومة، قد تكون مفتوحة، فللراء حالة الوقف ولكل قسم أمثلته وكلام يخصه. والشيخ زكريا سيبدأ بالسكون العارض، فقال: ولم يكن قبلها حال سكونها حرف ممال. نحو الدير، الأبرير، لاحظ أن كلمة الدار نطقتها بالإمالة كما قال ممال.
2: نعم.
3: والأبرار هي سكنت حالة الوقف وقبلها ساكن وهو حرف الألف، ولكن هذه الرافي

0: جميل. إذن أو ياء ساكنة من كلام الشيخ زكريا في الشرح كما هنا،
1: نعم.
0: ياء مادية. طيب، قالوا لا ضير، الياء هنا ليست مادية، الياء هنا لينة، ضي ضير، سكنت وقبلها فتح.
1: إذن فالياء التي تسكن وقبلها فتح تسمى ياء لينة.
0: أحسنت. أما الياء التي تسكن وقبلها كسر تسمى ياء مادية. وتأمل هذه الراء التي سكنت معنا في كلمة العير وكلمة ضير، سكنت الراء فيهما لأجل الوقف، ترقق وقفا. وتأمل أيضا قول الشيخ زكريا في قوله ياء ساكنة، شملت المادية واللينة. قول الشيخ زكريا أو كسرة نحو قدر، يعني قبل الراء الساكنة كسر، كما في قوله قد قدر،
1: دال مكسورة قبلها
0: وهي ساكنة لأجل الوقف.
1: نعم.
0: كفر،
1: فمكسورة قبلها.
0: بالضبط، الراء سكنت لأجل الوقف وقبلها كسر ترقق. ثم قال الشيخ زكريا بعد ذلك وإن وقع بينهما ساكن فتفخم على أصلها. ما معنى هذه الجملة؟ إن وقع بينهما أي بين الكسرة والراء التي سكنت لأجل الوقف نحو والذكر، الراء هنا سكنت وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر، ساكن حرف غير مستعل، الكاف غير مستعلية،
1: حروف المستعلية فضيلة الشيخ
0: خص ضغط انقض،
1: حروف التفخيم.
0: نعم. السحر، الحاء وقعت بين الراء التي سكنت وبين الكسرة والراء التي سكنت لأجل الوقف حرف مستفل، فالحكم ترقق.
1: نعم. فما الحكم فضيلة الشيخ إن كان الساكن من حروف الاستعلاء مثل كلمة مصر؟
0: في الراء التي ذكرتها أخي الكريم وجهان، وذلك في الوقف بالسكون على كلمة مصر، ويدخل معنا أيضا كلمة القطر. وقد وردت كلمة مصر في القرآن منونة، اهبطوا مصرا ف، وغير منونة في 4 مواضع، وغير المنون هو المقصود، كما في قوله تعالى بمصر بيوت بيونس، من مصر ادخلوا مصر إن شاء الله، كلاهما بيوسف، ملك مصر بالزخرف. إذن فالكلام على المنون ولا غير المنون؟
1: لا، غير المنون.
0: أحسنت. والراء فيها ساكنة إن وقف القارئ للتعليم أو للاختبار، هذا محل وقف، لأن ليست في هذه المواطن بمحل وقف، ولكن الوقف من باب التعليم أو الاختبار. فالراء فيها ساكنة سكونا عارضا للوقف، مصر هكذا أو بمصر، وقبلها ساكن مستعلي وهو حرف الصاد، وقبل هذا الساكن كسر وهي في الوصل مفتوحة. فما وجه من فخمها؟ نظر إلى الوصل، مصر هي في حالة الوصل مفتوحة وحكمها تفخم، فما وجه من فخمها؟
1: نظر إلى الوصل حيث التفخيم بسبب الفتحة.
0: أحسنت.
1: لكن نحن نتكلم في حال الوقف.
0: نعم. وصرف النظر عن الكسر قبل الاستعلاء الساكن كون هذا الساكن حاجز أي مانع من الترقيق، وهو وجه صحيح.
1: وما وجه من رقق فضيلة الشيخ إذا كان نظر هذا إلى حال الكلمة حين الوصل؟
0: لم ينظر إلى الوصل بل إلى العارض وهو الوقف بالسكون، واعتبر الكسر قبل الاستعلاء موجبا لترقيق الراء.
1: كسر الميم، لأن الصاد في حرف في كلمة مصر الصاد ساكنة وقبلها الميم مكسور.
0: أحسنت. نعم. دون الالتفات إلى حرف الاستعلاء.
1: وما المقدم منهما فضيلة الشيخ
0: في كلمة مصر؟
1: نعم،
0: التفخيم مقدم. وأما كلمة القطر لم ترد إلا في موضع واحد في قوله تعالى وأسلنا له عين القطر، والراء فيها ساكنة سكونا عارضا أيضا للوقف، وهنا بالمناسبة يصح الوقف، يعني وقف حسن. وفي بعض المصاحف نرى مثلا صلي مثلا، وقبلها ساكن مستعلي وهو حرف الطاء، قبله كسر وهي في الوصل مكسورة.
1: نعم، حال الوصل فضيلة الشيخ يعني ترقق، لكن فما وجه من رقق حين الوقف؟
0: نعم، نظر إلى ترقيقها وصلا وإلى الكسر السابق للساكن المستعلي الذي يوجب ترقيق الراء، بصرف النظر عن الساكن المتوسط بينهما هكذا.
1: نعم.
0: وأسلنا له عين

0: من القطر.
1: وما وجه من فخمها فضيلة الشيخ؟
0: نظر إلى العارض وهو الوقف بالسكون، ولم ينظر إلى الوصل، واعتبر الساكن بينها وبين المكسور مانعا من الترقيق، لأنه حرف استعلاء قوي وهو الطاء.
1: وما المقدم منهما فضيلة الشيخ؟
0: في كلمة القطر
1: نعم،
0: الترقيق مقدم.
1: إذن ففي مصر التفخيم مقدم،
0: نعم،
1: وفي كلمة القطر الترقيق مقدم.
0: نعم، وكلاهما صحيح،
1: نعم،
0: لا يعيب هذا على هذا ولا ذاك، فكلاهما ورد بسند صحيح وتلق صحيح.
1: نعم فضيلة الشيخ. نرجع إذن إلى بقية شرح الشيخ زكريا.
0: نعم، يقول: وإن وقع بينهما ساكن فتفخم على أصلها، والقصد فتفخم الراء الساكنة الواقعة طرفا سكونا أصليا أو لأجل الوقف على أصلها.
1: نعم، هل من بعض الأمثلة فضيلة الشيخ لتتضح هذه القاعدة؟
0: نعم، إليك ما يلي. قوله تعالى مثلا: فلا تقهر وأما، لاحظ تقهر وأما، أنا وصلت، هي
1: نعم،
0: تقهر خاتمة الآية، ولكني وصلت حتى تعلم أن الراء ساكنة سكون أصلي، فماذا نقول فيها إن فهمنا ما سبق؟
1: سكون أصلي وقبله فتح تفخم.
0: أحسنت. قوله: وأمر بالعرف، لاحظ معي رأان، وأمر بالعرف، معي راء وقعت طرفا ومعي راء وقعت ساكنة في وسط الكلمة،
1: الراء ساكنة سكون أصلي وقبلها ضم تفخم.
0: أحسنت. الأنهار كلما،
1: الراء الساكنة لأجل الوقف وقبلها ألف مادية تفخم.
0: إذن أنا وصلت خطأ، فيجب أن أقول الأنهار حتى ينطبق الكلام مع هذا.
1: إذن فهي في حال الوصل أو حال الوقف مفخم،
0: لذلك قلنا للسكون كلام يخصه.
1: نعم، ونحن الآن في شرح السكون.
0: بالضبط.
1: نعم،
0: لذلك يجب أن نقول الأنهار، فلذلك قلت أنت الراء ساكنة لأجل الوقف وقبلها ألف مادية تفخم. نعم، ولو وصلنا فيتفخم، ولكن علة التفخيم في الوصل بخلاف علة التفخيم في الوقف. لاحظنا هذا عمليا؟
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: القبور،
1: نعم، القبور الراء ساكنة لأجل الوقف وقبلها واو مادية تفخم.
0: أحسنت. والفجر، العسر،
1: الراء ساكنة في كليهما لأجل الوقف وقبلها ساكن صحيح، وقبل الساكن فتح أو ضم تفخم.
0: أحسنت. إذن بهذه الأمثلة وما سبق من شرح اتضح الحمد لله بفضله ومنه وكرمه.
1: نعم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم باسمكم بالشكر لفضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نواصل رحلتنا مع سيرة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف الأسبق، الذي ترك أثرا بارزا في الفكر الإسلامي والتعليم والإصلاح الديني. وفي الحلقة الماضية تابعنا جانبا من حياة الشيخ شلتوت، وكيف خرج من رحاب الأزهر الشريف إلى ساحات المحاماة في تجربة أتاحت له أن يقترب من واقع الناس وأن يرى عن قرب ما يواجهونه من مشكلات وقضايا، وأن يلمس بنفسه الفارق بين العلم حين يدرس في الكتب والعلم حين يتحول إلى واقع يلامس حياة الناس. وما أن انتهت تلك المرحلة أيها الإخوة المؤمنون حتى عاد الشيخ شلتوت من جديد إلى رحاب الأزهر الشريف، فعين مدرسا بكلية الشريعة. وهنا لم يكتفي بتدريس المواد التقليدية، وإنما اختار أن يفتح بابا جديدا أمام طلاب العلم، فبدأ تدريس مادة الفقه المقارن، وهي مادة لم تكن مقررة من قبل. وكان في ذلك انعكاس واضح لرؤيته العلمية، فقد كان يرى أن دراسة الفقه لا ينبغي أن تقف عند مذهب واحد، وإنما ينبغي أن يتعرف الطالب على اختلاف آراء الفقهاء وأدلتهم ووجوه الاستدلال لديهم حتى تتسع مداركه ويصبح أكثر قدرة على فهم الشريعة وقضاياها. ثم توالت مسؤوليات فضيلة الشيخ محمود شلتوت، فعين وكيلا لكلية الشريعة، ثم عين مفتشا بالإدارة العامة بالجامع الأزهر الشريف. وفي عام 1939 ميلادية انتقل إلى مهمة جديدة، فعين مفتشا بالمعاهد الدينية. وهنا أيضا لم يكن التفتيش بالنسبة إليه مجرد مهمة إدارية، فقد كانت ملاحظاته وتقاريره بمثابة دراسات شاملة لأوضاع المعاهد الدينية، تناول فيها جوانبها العلمية والإدارية والإصلاحية، وسعى من خلالها إلى تشخيص مواطن القوة والضعف وطرح ما يمكن أن يسهم في تطوير التعليم الأزهري والارتقاء بمستواه. وكان الإمام المراغي يدرك قيمة هذه الجهود، ويعرف ما يتمتع به الشيخ شلتوت من علم وكفاءة ورؤية إصلاحية، لذلك رأى أن يعيده مرة أخرى إلى منصب وكيل كلية الشريعة حتى يتيح له الفرصة للمشاركة في تنفيذ برامجه الإصلاحية والإسهام في تطوير الكلية والنهوض برسالتها. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نرى أن مسيرة الشيخ محمود شلتوت لم تكن مجرد انتقال من منصب إلى آخر، وإنما كانت رحلة متصلة بين العلم والواقع والفقه والإصلاح والدراسة وخدمة الناس. فمن المحاكم الشرعية حيث اقترب من مشكلات الأسرة والمجتمع، إلى قاعات الأزهر حيث أسهم في تطوير دراسة الفقه، ثم إلى المعاهد الدينية حيث حمل هم الإصلاح والتطوير. وكانت خطواته جميعا تمضي في اتجاه واحد، وهو أن يكون العلم وسيلة للإصلاح، وأن تظل رسالة الأزهر حاضرة في حياة الناس وقضايا عصرهم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أحاديث فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف الأسبق، نستمع الآن إلى حديث تحت عنوان دور المواطن في المجتمع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، لكل مجتمع ذي دين شخصيتان، شخصية إنسانية عامة، وهو من هذا الجانب وبتلك الشخصية له وعليه أن يفكر فيما يصلح شأنه الإنساني ويجعله ذا مركز في الحياة يجاري به على الأقل إن لم يسبق سائر المجتمعات البشرية. عليه أن يفكر في طرق الإصلاح الزراعي والصناعي وتنسيق موارد الاقتصاد وتركيز قوته بالوسائل والمعدات التي تحفظ عليه وطنه واستقلاله وتقيه عادية الطامعين المغيرين على الناس بغير حق. عليه أن يفكر فيما يلائم عصره من طرق التثقيف وخطط التعليم بما يوسع مدارك أبناء الشعب ويصل بهم إلى الثقافة النافعة من أقرب الطرق وأيسرها، وليس له أن يجمد على ما وارث من ذلك عن آبائه وأجداده ويقف مكتوف اليد دون أن يسلك طريق الاختراع والابتداع فيما يحقق له العزة والمجد من وسائل الحياة. وإن كل ما يحدث في هذا الجانب من المخترعات التي لم يسبق بها يكون محفوظا له في تاريخ العاملين على ترقية شعوبهم، ويكون له في الوقت نفسه من الثواب عند الله بقدر ما ينتفع العباد بمخترعاته وإنتاجه. وقد ترك الله في شرعه هذا الجانب من الحياة للتفكير البشري ولم يقيده فيه بتشريع معين ولا أسلوب خاص، بل دعاه إلى التفكير والنظر فيما يصلح شأنه على حسب الإيحاءات الزمنية والوسائل العصرية المتبدلة المتغيرة. ولعل ذلك هو المقصود بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وإذن ليس لنا أن نقول عن شيء يقع في هذه الدائرة شيء لم يفعله الرسول ولا أحد من خلفائه فلا نفعله، ذلك أنهم لم يفعلوه لأن زمنهم لم يطلبه ولم تخلق لديهم بواعث عمله أو التفكير فيه. ومحال على الرسول وخلفائه أن يعترض تقدمهم في الحياة شيء لا يمس عمله عقيدة ولا عبادة ولديهم وسائله والقدرة عليه، ثم لا يعملون بحجة أن الله لم يأذن لهم فيه. وقد وافق الرسول عليه السلام سلمان الفارسي فيما أشار به من حفر الخندق حول المدينة حينما جاءتهم الأنباء بتجمع الأحزاب لمهاجمتها، واشترك عليه السلام بشخصه في الحفر ونقل الأتربة. وما مشروعات ابن الخطاب في تنظيم الدولة وإنفاذ الجيوش وترتيب الخراج وحبس ما أفاء الله على المؤمنين وتعيين الولاة وتغييرهم إلا أثرا من آثار هذا الإطلاق الذي كانوا يؤمنون أن الله تركهم عليه يبحثون به ما يحتاجون إليه من الشؤون الزمنية. وبهذا الإطلاق قد استطاعوا في وقت وجيز أن يقتحموا الحصون ويدكوا صروح الظلم وعروش الفساد والطغيان، وأن يثبتوا أقدامهم فيما استطاعوا أن يثبتوا أقدامهم فيه من أرض الله الواسعة، فدانت لهم قوى الفساد في الأرض وأنقذوا الإنسانية الفاضلة من نومها وأخذت تعمل بوحيهم وإرشادهم في دنيا الله حتى أظهرت ما أظهرت من أسرار الله في كونه وانتفع بها الناس وصاروا على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه هي الشخصية الإنسانية العامة التي يشارك المجتمع الإسلامي فيها سائر المجتمعات، والتي كان الابتداع فيها وفي وسائل حياتها رائد المجد والكمال. أما الشخصية الخاصة للمجتمع الإسلامي فهي الشخصية التي تحدد دائرتها العقيدة والعبادة وأصول المحرمات التي حظرها الدين حفظا للعقائد والأخلاق وحفظا للعقول والأبدان، وهي الأصول التي تلتئم منها الشخصية الإسلامية ولا تتحقق إلا بها. وهذه الدائرة لا تعرف أحكامها إلا من جهة الوحي بيانا بالقرآن أو بفعل الرسول التشريعي العام، ولا يصح التصرف البشري فيها ولا زيادة عليها ولا نقسم منها، وهي الدين الذي أكمله الله لعباده، وهذه الشخصية هي التي لا يقبل فيها الابتداع بوجه من الوجوه، والمحافظة عليها هي السبيل الوحيد لبقائها وتميز المسلمين بها. ومن هنا كان الابتداع في شيء منها خروجا عن حدودها التي رسمها الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي هذا يقول الرسول: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. ذلك أن الابتداع في شيء من عناصر هذه الشخصية يتضمن خفاء كثير من أحكامها، كما يتضمن كثيرا مما يشوه جمالها ويلبس حقها بالباطل. وتشويه جمالها سبيل لإعراض الناس عنها وسخريتهم بها. والابتداع بعد هذا وذاك ليس ذا مصدر واحد، وإنما تتعدد مصادره بمصادر المبتدعين، فكل مبتدع يتبع في ابتداعه هواه، والهوى متشعب النواحي مختلف الأهداف. ومن هنا تجد الشخصية الدينية التي انتابها الابتداع لا تقف في العقيدة الواحدة أو العبادة الواحدة عند وضع واحد، بل تتعدد في أوضاعها. وبالتالي تصير الشخصية الدينية الواحدة التي نزلت للتوحيد بين الناس فيما يتقربون به إلى الله الواحد شخصيات متعددة، تقف كل شخصية منها عند مبتدع من المبتدعين وأتباعه الذين يسلكون طريقه. ومن هنا تفقد الأمة وحدتها الدينية، ويتحكم بين هيئاتها الابتداعية تنافس العداوة والبغضاء. وقد جاء حفظا لوحدة الأمة في هذا الجانب قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا كانت البشرية في كل زمان هي البشرية ولا تخلو عن منحرف أو متعصب يعدو على شرع الله بغير علم ولا هدى، ولا تخلو كذلك عن مجامل للمنحرفين أو المتعصبين، فإن أشد ما أخشاه على شخصيتنا الدينية الإسلامية أن تسلك أمتنا بالأهواء أو التعصب مسلك السابقين، فتطغى البدع على ديننا ويطغى الانحراف على استقامتنا. وبذلك تحق علينا كلمة الرسول: إنكم تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والله يتولانا بتوفيقه وهدايته، والسلام عليكم ورحمة الله.

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا الإمام الأكبر فضيلة الشيخ محمود شلتوت تحت عنوان دور المواطن في المجتمع. وحتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًا وبالإسلام دينًا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. والدف هو صوت النعل وحركته على الأرض. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال الشيخ محمد الطوخي.
5: حي النبي الهاشمي

وَأُمَّةً بِهُدَاهُ.

فالدين دين الله وهو نصيره فالدين دين الله فالدين دين الله وهو نصيره

0: والبيت بيت القدس.
1: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوقي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ

Hadi.

تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف ما تيسر من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. اللهم يا ربنا اجعلنا من المحافظين على الصلوات، ومن المسارعين إلى الطاعات، ومن المقبلين عليك بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل الصلاة قرة عيوننا وراحة لقلوبنا ونورا لطريقنا. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد أذان المغرب.

وإن مخا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 8:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القار الشيخ أبو العنين شايشة ما تيسر من سورة التوبة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية قالون للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، حيث يتلو علينا ما تيسر من الآية 78 وحتى الآية 21 بعد 100 من سورة النساء. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من الآية 78 إلى الآية 121 من سورة النساء برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. وهكذا كل ضمير للمؤنث أو المذكر مثل هي وهو إذا تقدم الضميرين الواو والفاء واللام وثم، والإسكان للتخفيف، وهي أيضا لغة نجد. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قرأ قانون بقصر اللام هكذا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، على أن السلم والسلام بمعنى، أو أن السلم بالقصر بمعنى الانقياد. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قرأ قالون بنصب الراء هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. والنصب على الاستثناء أو على الحال من القاعدون. وللتذكير: الوقف على كلمة فيم في قوله تعالى: فيم كنتم. نقف بالميم الساكنة: قالوا فيم. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء. قرأ قالون بتسهيل الهمزة مع إثبات الألف ومع المد والقصر هكذا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. والمد هكذا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. على أن ها للتنبيه أو بدلا من الهمز، بمعنى أن أصلها أنتم، وقالون مذهبه إدخال ألف بين الهمزتين. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قرأ قالون بقصر الهاء هكذا: نوله ما تولى ونصله جهنم، وحذف مد الهاء على إرادة التخفيف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً.

والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

اكتبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء

فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا

فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة،

وكان الله عليما حكيما.

درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل.

هو مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما.

فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.

الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.

قوتكم وخذوا حذركم وخذوا حذركم

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا يا إخوة الإيمان مع المصحف المرتل برواية قالون للقاري الشيخ محمود خليل الحصري، حيث تلا علينا ما تيسر من سورة النساء من الآية 78 وحتى الآية 21 بعد 100 من نفس السورة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الفرقان.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الفرقان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، لقد سمى الله تعالى كتابه الفرقان لأنه يفصل بين الحق والباطل، وبين النور والظلمات، وبين طريق الهدى وطريق الضلال. ولنتذكر أن من بيده ملك السماوات والأرض والذي يستحق أن نتوكل عليه ونلجأ إليه ونطيعه، فليس في خلق الله شيء عبثا، ولا في أقداره شيء بلا حكمة. فاطمئن، فإن لله في كل قضاء حكمة، وفي كل قدر خيرا. فلنجعل القرآن فرقانا في حياتنا، نعرف به الحق فنتبعه، والباطل فنجتنبه. وتسأل الله أن يجعله نورا لقلوبنا وهدى لنا في دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بكم.
2: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 91 من سورة هود. يقول الله تعالى في هذه الآية: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. تعرفنا على موضع الوقف الأول في هذه الآية، فأين موضع الوقف الثاني؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف الثاني في هذه الآية على ضعيفا، من قوله تعالى: وإنا لنراك فينا ضعيفا. واختلف في درجته بين أن يكون جائزا أو حسنا، وقال الإمام السجواندي: ضعيفا جائز، لأن لولا الابتداء وقد دخله الواو. وقال العماني: لو وقف على ضعيفا أو على لرجمناك كان جائزا وليس بالحسن، لأن ما بعدها من تمام الحكاية عن القوم. والراجح أن الوقف على قوله تعالى: وإنا لنراك فينا ضعيفا، وقف جائز كما قال الإمام السجواندي رحمه الله تعالى.
2: نعم، وما مسوغ الوقف هنا على كلمة ضعيفا؟
4: فمسوغ الوقف أن بعد جملة الوقف لولا في قوله تعالى: ولولا رهتك لرجمناك، وهي مما يبتدأ به، إذ إنها جملة شرطية، والشرط ضابط من ضوابط الوقف قبله.
2: نعم دكتور عبد الكريم، الجملة المبدوء بها بعد الوقف: ولولا رهطك لرجمناك، ما سر جمال هذا الابتداء؟
4: أنهم قالوا النبي الله شعيب ثالثا: ولولا رهطك لرجمناك، أي هذا والقول الثالث لهم، أي ولولا عشيرتك التي على ملتنا وشريعتنا لرجمناك بالحجارة حتى تموت. فيستفاد من اللام في قوله لرجمناك تأكيد التهديد له عليه السلام.
2: هل هناك مصوغات أخرى للوقف على هذه الكلمة؟
4: نعم، ومن مصوغات الوقف أيضا على ضعيفة هو احتساب الواو في قوله تعالى ولولا رهتك لرجمناك استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة.
2: نعم ضيفنا الكريم، هناك من لم يستحسن الوقف هنا على كلمة ضعيفة واختار الوصل بالجملة بعدها، فما مسوغ الوصل عند أصحاب هذا الرأي؟
4: أما ما يسوغ الوصل ففي نظر السجوندي الواو في قوله تعالى ولولا على أنها دالة على العطف، فقد عطفت هذه الجملة على سابقتها قصدا إلى ما مهد له من المقدمات، فالمعنى لا شيء يصدنا عن رجمك إلا رهتك فينا، فإنك لما طعنت في ديننا فقد أوجبت علينا رجمك. ومن مصوغات الوصل أيضا اتحاد القائل، فإن جملة لولا معطوفة على ما قبلها على كونها مقول قالوا، ولذلك قال الإمام العماني بأن ما بعدها من تمام الحكاية عن القوم. وبذا فالقارئ مخير بين الوقف والوصل.
2: نعم، أين موضع الوقف الثالث في هذه الآية؟
4: أما الوقف الثالث فعلى لرجمناك من قوله تعالى ولولا رهتك لرجمناك، قال عنه الإمام السجوندي مجوز لوجه، ثم علل قائلا للابتداء بالنفي مع كون الواو للحال أوجه، ويرى بعض علماء الوقوف أنه وقف حسن أو وقف كاف، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز. لماذا؟ لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوغه.
2: نعم، بداية نتعرف على مسوغ الوقف.
4: نعم، فأما ما يسوغ الوقف فعلى اعتبار أن الواو في قوله تعالى وما أنت علينا بعزيز استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة. ومن مصوغات الوقف أيضا الابتداء بعد جملة الوقف بماء نافية، وهذا ما قالوه رابعا، وما أنت علينا بعزيز أي وما أنت علينا بمكرم أو محبوب أو قوي حتى تمنعنا عن رجمك، بل أنت فينا الضعيف المكروه، وقدم الجار والمجرور علينا على متعلقه الخبر في قوله تعالى وما أنت علينا بعزيز لإفادة الحصر والاختصاص.
2: نعم دكتور عبد الكريم، فماذا يسوغ وصل الجملتين؟
4: وأما ما يسوغ الوصل فعلى اعتبار أن الواو في قوله تعالى وما أنت علينا بعزيز للحال، والجملة بعدها في محل نص حال، أي والحال أنك لست عزيزا علينا، أي لا حرمة لك عندنا لذاتك، وإنما الذي يمنعنا من إيذائك هو رهطك، وهذا مناسب جدا للسياق لأنهم بيّنوا أن مكانة شعيب الشخصية لا تمنعهم من قتله، وإنما الذي يمنعهم من قتله هو قبيلته وعشيرته. وبذا فإن جملة وما أنت علينا بعزيز مرتبطة بما قبلها. ومن مصوغات الوصل أيضا اتحاد القائل، فإنهم عقبوا رابعا بقولهم الذي حكاه القرآن عنهم وما أنت علينا بعزيز، وهذا تأكيد لقولهم ولولا رهتك لرجمناك، ولذلك فإن بعض المعربين يرون أن الواو في قوله تعالى وما أنت علينا بعزيز عاطفة، عطفت هذه الجملة التي ختمت بها هذه الآية على ما سبق، فهي وإن كانت مؤكدة لمضمون ما قبلها وحقها الفصل للعطف، فلأنها قد أفادت حكما يخص المخاطب، فكانت جديرة أن تعطف على الجمل التي تفيد أحواله عليه السلام، كاتهامهم بأنهم لا يفقهون أقواله وما بعدها من جمل، وهذه تصلح أن تكون أصلا في قاعدة التأسيس مقدما على التوكيد، وهذا مصوغ للوصل أيضا. قال الطاهر بن عاشور مبينا علة ختام هذه الآية بجملة وما أنت علينا بعزيز، وهذه الجملة مؤكدة لمضمون ولولا رهتك لرجمناك، لأنه لم يكن قويا في نفوس قومه، فإنهم لم يكفوا عن رجمه مع أنه مستحق لهذا الرجم في اعتقادهم، إلا كرامة لرهته الباقين على دينهم لا خوفا منه. وبذا فالقارئ مخير بين الوقف والوصل، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى من مساء الليلة، معكم خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أما صلاة العشاء وصلاة الفجر فيقول فيهما الله سبحانه وتعالى، ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن فضل السعي إلى المسجد أن كل خطوة يخطوها المؤمن إلى الصلاة يرجى أن تكون له بها أجر ورفعة، فلا تستقبل أو لا تستقل خطوة إلى بيت الله فرب خطوة كتب الله بها حسنة أو محى بها خطيئة. فيا عباد الله، إذا سمعتم نداء العشاء فلا تؤخروا الإجابة، فالصلاة ليست عبادة نؤديها فقط، بل هي صلة بين العبد وربه، وراحة للقلب وطمأنينة للنفس، ونور في الدنيا والآخرة. فإن صلاة العشاء من الصلوات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعظم شأنها وأن يبادر إليها بقلب محب ونفس مقبلة على رضوان الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. فاللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات، ومن المبادرين إلى المساجد، ومن المخاشعين في صلاتهم. اللهم اجعل صلاتنا نورا في قلوبنا، ونورا في صدورنا، ونورا في قبورنا، ونورا على الصراط يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، واكشف كروبنا، وفرج همومنا، واقض حوائجنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة، وألسنة ذاكرة، وأعمالا صالحة متقبلة وأخلاقا كريمة ونيات صالحة. اللهم بارك في أهلنا وأولادنا واحفظهم من كل سوء، واجعل بيوتنا عامرة بذكرك وطاعتك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ سيد النقشبندي.
5: لطيف بالوجود وبالبرايا،

سألتك يا مدبر كل شيء تريني سر غفران الخطايا، سألتك يا مدبر كل شيء تريني سر غفران الخطايا، وترشدني لبرك من قريب، فما أدري الطريق إلى العطايا. أتوب إليك، أتوب إليك من ذنبي

0: كنا مع الشيخ سيد النقشبندي في هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 5:18، وتشرق شمس القاهرة قبل 7:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من آيات الله البينات، يتلو علينا القارئ شيخ محمود محمد رمضان ما تيسر من سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القار شيخ محمود محمد رمضان ما تيسر من سورة يوسف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: دعوة الإسلام إلى عدم كتمان الشهادة. ضيفنا الكريم: القرآن الكريم فيه الخير كله للمجتمع بأسره، والقرآن يحذر من كتمان الشهادة والامتناع عن أدائها عند الحاجة إليها. نرجو أن تجلي لنا هذه المعاني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قلت: ترجم البخاري بابا في ثنايا كتاب الشهادات عنونه بقوله: باب ما قيل في شهادة الزور، لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة لقول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه

0: إنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ثم ذكر تحت الترجمة حديث أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. وفي رواية عن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3 مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
1: ضيفنا الكريم، نرجو الشرح والبيان لهذه الآية المباركة ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن.
0: شرح الآية: أقول خاطب الله عز وجل الشهود الذين استشهدهم الدائن والمدين بقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، وبقوله في الآية السابقة: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا تمتنعوا عن آداء الشهادة إذا ما دعيتم إليها، ولا تنكروا العلم بتلك الواقعة التي شهدتم عليها، لأنكم إن امتنعتم أو كتمتم أو شهدتم زورا فقد ضيعتم الحقوق بين الناس. ثم أخبر جل وعلا أن من كتم الشهادة فقد أثم قلبه، قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أضاف الإثم إلى القلب مع أن الإثم يسند إلى الشخص، ولأن الإثم في كتمان الشهادة هو عمل القلب لا عمل الجوارح، ولأن القلب أساس كل خير وكل شر. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم حذر الله تعالى من الإقدام على هذا الكتمان فقال: والله بما تعملون عليم. لأن المكلف إذا علم أنه لا يغيب عن علم الله ضمير قلبه كان خائفا حذرا من مخالفة أمر الله تعالى، فإنه يعلم أنه سبحانه وتعالى سيحاسبه على كل تلك الأفعال وسيجازيه عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثانيا، شرح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3 مرات، تأكيدا لينتبه السامع وليستحضر فهمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. ومنها هنا كان الأمر بأداء الشهادة عند الدعوة لأدائها، فكما أمر الله عز وجل الكتاب في أول الآية بعدم الامتناع عن الكتابة، أمر الشهود أيضا بعدم الامتناع عن الشهادة، فقال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي ولا يمتنع الشهود عن آداء الشهادة وتحملها متى دعوا إليها، لأن الامتناع عن تحمل الشهادة وآدائها قد يؤدي إلى ضياع الحقوق، والله تعالى قد شرع الشهادة لإحقاق الحق ونشر العدل بين الناس. وقد وردت آثار عن الصحابة والتابعين تبين معنى الآية، فقال الحسن البصري: جمعت هذه الآية أمرين، هما ألا تأب إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة، ولا تأب إذا دعيت إلى آدائها، وكذا قاله ابن عباس رضي الله عنه. وإذا دعت الضرورة للشهادة وخيف ضياع الحق أدنى خوف، وجب على الشهود الحضور إذا دعوا لذلك، ويأثموا إذا تخلفوا عن أداء الشهادة، لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء.
1: ضيفنا الكريم، هل هناك ارتباط بين كتمان الشهادة وبين عقوق الوالدين وبين الشرك بالله؟
0: أقول: نظم القرآن الكريم عقوق الوالدين وشهادة الزور بالشرك في آيتين، إحداهما قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سورة الإسراء، وثانيهما قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، سورة الحج، بالإضافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وهذا يشعر منه صلى الله عليه وسلم لأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا، كما يؤكد على تحريم شهادة الزور وقبح شهادة الزور. وسبب اهتمامه صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الناس يتهاونون بقول الزور وشهادة الزور ويستسهلونهما، فيا شاهد الزور لا تحملك عداوتك لمن شهدت عليه أو بغضك له أو حقدك عليه أو حسدك له أن تشهد زورا، ويا شاهد الزور ويا كاتما الشهادة ويا ممتنعا عن الشهادة الحق انتظر عقاب الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، لأنك ضيعت حقا لمن يستحق وأعطيت حقا لمن لا يستحق. أذكرك بقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقول الزور وشهادة الزور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام سيد إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم. هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول المصحف الشريف، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطق القرآن الكريم صحيحة سليمة. ونقرأ في هذه الحلقة إخوة الإسلام بدءا من الآية 46. ونذكركم أيها الإخوة بأن سورة مريم سورة مكية، آياتها 98 آية، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 19. إخوة الإيمان والإسلام، وما زلنا في هذا الجزء من هذه التلاوة في هذه السورة، في الآيات التي تتحدث عن الحوار الذي تم بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وأبيه آزر. فنقرأ معا إخوة الإسلام بدءا من الآية 46 من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لئن لم تنته لأرجمنك،
1: لئن لم تنته لأرجمنك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 55 من سورة مريم،
1: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: واهجرني مليا،
1: واجتنبني وفارقني ظهرا طويلا،
0: حفيا،
1: برا لطيفا أو رحيما مكرما،
0: شقيا،
1: خائبا ضائع السعي،
0: لسان صدق،
1: ثناء حسنا في أهل كل لين،
0: كان مخلصا،
1: أخلصه الله واصطفاه،
0: قربناه نجيا.
1: مناجيا لنا.
0: أيها الأخوة المؤمنون، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة حكم المد الواجب المتصل.
1: وحكم المد الواجب المتصل هو واحد ضمن ثلاثة أحكام تتبع المد بسبب الهمز، وهو الواجب المتصل والجائز المنفصل ومد البدل.
0: بالنسبة لحكم المد الواجب المتصل، هو أن يكون حرف المد والهمز بعده في كلمة واحدة،
1: ولماذا سمي واجبا؟
0: وذلك لإجماع القراء على مده زائدا عن المد الطبيعي،
1: ولماذا سمي مدا متصلا؟
0: وذلك لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة،
1: وما حكمه؟
0: وجوب مده وعدم قصره، ومقدار المد هنا 4 حركات أو 5 حركات أو 6 حركات.
1: أخوة الإيمان والإسلام، نأخذ تطبيقات على كلمات تتبع هذا الحكم.
0: ففي الآية 48 من هذه التلاوة جاء قوله تعالى: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
1: كلمة بدعاء جاء الهمز فيها بعد المد الألف الموجود في هذه الكلمة، والهمز والمد جاء في كلمة واحدة.
0: فهنا أخي المسلم، إذا جاء الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، لابد أن يكون المد بمقدار 4 حركات هكذا بدعاء، أو 5 حركات هكذا بدعاء، أو 6 حركات هكذا بدعاء.
1: إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله نأخذ تطبيقات مهمة أخرى على هذا الحكم، فحتى نلتقي وإياكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورة الرحمن.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة الرحمن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: كيف يكون التسبيح لله كما في قوله تعالى في مفتتح سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. أولا علينا أن نعلم أن الكون كله من سمائه إلى فرشه ومن عرشه إلى فرشه من الذرة إلى المجرة، الكون كله في تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد لله رب العالمين. ودليل ذلك قوله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أما عن كيفية هذا التسبيح فإنه إما أن يكون بلسان الحال أو أن يكون بلسان المقال. فالتسبيح بلسان الحال يكون في عالم الطيور والحيوانات، وكذلك في عالم النباتات والجمادات. أما التسبيح بلسان المقال فإن هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية.

0: نزل.
1: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
0: في فؤادي من المحبة لحن

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية ورش للقارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، حيث يتلو علينا ما يتيسر من سورتي سبأ وفاطر. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة سبأ من الآية 15 إلى الآية 9 في سورة فاطر برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم. قرأ ورش كلمة مسكنهم بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف بالجمع لإضافته إلى الجمع، فتصير لسبأ في مساكنهم ذواتي أكل خمط. قرأ ورش كلمتي ذواتي أكل بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع الحذف. أما كلمة أكل فقرأها ورش بإسكان الكاف، فتصير الجملة ذوات يكل خمط. وهل نجازي إلا الكفور. قرأ ورش كلمتي نجازي الكفور بياء مضمومة وألف بعدها وفتح الزاي في كلمة نجازي ورفع راء الكفور، فتصير الجملة وهل يجازى إلا الكفور بناء للمجهول مع فتح وتقليل الزاي في كلمة يجازى. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قرأ ورش كلمة صدق بتخفيف الدال، فتصير ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فظنه منصوب على المفعولية أيضا. قل ادعوا الذين زعمتم. قرأ ورش كلمة قل بضم اللام، فتصير قل ادعوا الذين زعمتم لضم ثالث الفعل. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول. قرأ ورش كلمتي يحشرهم ويقول بالنون في الفعلين، فتصير الجملة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول بنون العظمة في الفعلين. أهؤلاء إياكم. قرأ ورش كلمتي أهؤلاء إياكم بتسهيل الهمزة الثانية بين مع حذفها وإبدالها حرف مد مع الإشباع، فتصير الجملة أهؤلاء إياكم وأهؤلاء إياكم كانوا. فكيف كان نكير. قرأ ورش بإثبات الياء وصلا في كلمة نكير. إن أجري إلا على الله. قرأ ورش كلمتي إن أجري بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله وهي النون، فتصير الجملة إن أجري. هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان

حلال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور وجعل

سيروا فيها ليالي وأيامنا آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ.

لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى.

أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.

نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويرزق

آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.

إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم

إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى

رُسُلَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى توفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور.

محمد. واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: يمشي على قدمي.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تحت عنوان ارتباط العمل بالعبادة يحدثنا الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإن الإسلام يعتبر العمل عبادة من أجل العبادات، بل يعتبره طريقا للعبادة والتقوي عليها والأمان في أدائها. ثم يعتبر الإسلام العبادة هي الطاقة التي تفجر في المؤمن ينابيع البر والخير، وتنأى به عن مزالق السوء والشر، وتعمق فيه قيم الأمانة والتقوى والمراقبة، وتدفع به إلى إتقان العمل وإحسان السلوك فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. ومن ثم لا يفصل الإسلام بين العبادة والعمل، بل يحكم بينهما الصلة ويوثق الرباط ويسوي بينهما في القيمة والمثوبة حينا، بل يفضل العمل والإنتاج على العكوف على العبادة إذا ما أدى ذلك إلى احتياج المرء لغيره في كفايته أو كفاية أهله. ولنضرب لذلك مثلا: يوم الجمعة في المنظور الإسلامي خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أهبط، وفيه مات، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وهو إلى جانب هذا وذاك يوم يمضي فيه المسلم من عمله إلى صلاة الجمعة، ثم يغدو من صلاة الجمعة إلى عمله إن شاء أن يستأنفه مرة أخرى، على ما يشير إليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا وذاك يفيدنا ما يلي: أن هذا اليوم له قيمة خاصة من حيث خلق آدم فيه، ومن حيث أهبط إلى هذه الأرض، ومن حيث توبته سبحانه عليه وإلحاقه إياه بالرفيق الأعلى فيه. وهو أمر يوحي لنا أن يكون هذا اليوم لنا خير أيام أسبوعنا، وأن نكون نحن من خيرة أبناء آدم الذين يمضون على طريقه في الرجوع بهم إلى الله والاستقامة على نهجه، حتى يباهي بهم هو وصفوة خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إن هذا اليوم تقوم

0: فيه ويقوم الناس فيه أيضا لرب العالمين. وإذا كان من مات فقد قامت قيامته الخاصة، فليوجب كل منا على نفسه أن يكون في هذا اليوم ثم في غيره أحسن ما يكون عملا وعبادة. فإن المرأة يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. وإذا كان من تكريم الله لهذا اليوم أن جعل فيه هذه الساعة للإجابة، وأمر المرء فيه دائر بين العمل حينا وبين العبادة حينا آخر، فكم يفرض هذا على المرء أن يلتفت إلى هذه الحقيقة ليهتبل هذه الفرصة من جهة، ويحصل في نفسه شرائط إجابة الدعاء من جهة أخرى، وذلك بإتقان عمله وتقوى الله فيه وإحسان عبادته والنأي عن الرياء فيها. يوم الجمعة أيها المستمعون الكرام إذن ليس يوم تبطل ولا تعطل، ولكنه يوم كفاح وإنتاج وعمل. إنه يوم العمل الذي لا يشغل عن ذكر الله وشكره وطاعته واستذكار النهج الذي ينبغي أن يمارس المرء عمله في إطار قيمه ومثله، وذلك بالاستماع إلى خطبة الجمعة. وكم يذكر المرء بكل الاعتزاز والفخر أولئك الفلاحين الذين يصلون صلاة الغداة من يوم الجمعة ثم يمضون إلى حقولهم بهذه الشحنة الإيمانية فيمارسون عبادة من لون آخر، حيث يبذرون الحب ويحرثون الأرض ويروون الزرع ويرجون الثمار من الرب. وهكذا عرف المجتمع الإسلامي الصلة الوثيقة بين العبادة والعمل. ولو أن الصحابة رضوان الله عليهم أخلدوا إلى الراحة لكانوا مجتمعا استهلاكيا يتآكل شيئا فشيئا، بيد أنهم عرفوا العمل وعرفوا الإنتاج بعد أن حببهم القرآن فيه وأغرتهم السنة به. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان ارتباط العمل بالعبادة حدثنا الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الحديد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحديد تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن ليلة الجمعة ويومها من أفضل أوقات الأسبوع، وهو يوم عظيم شرفه الله تعالى وخصه بفضائل عديدة. فقال فيه صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ومن أعظم ما يستحب في ليلة الجمعة ويومها الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فلننعم ونغتنم هذا اليوم بكثرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: زوجي طلقني الطلقة الثالثة لكنه ينكر ذلك ويرفض رفضا شديدا سؤال العلماء، فما حكم معيشتي معه في هذه الحالة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالطلاق أمر عظيم لا ينبغي أن يكون محلا للخصومة أو العناد، ولا يصح أن تبقى الأسرة بسببه في حالة من القلق والاضطراب. ولذلك فلا بد في مثل هذه المسائل من التثبت في حقيقة ما صدر من الزوج، والنظر في اللفظ الذي تلفظ به، وحاله وقت صدوره، والظروف والملابسات التي أحاطت به. فقد يكون الزوج في حال غضب، والغضب تتفاوت أحواله، وقد يكون اللفظ صريحا في الطلاق أو غير صريح فيه، ولكل حالة حكمها. ولهذا لا يكفي أن تقول الزوجة: هذه هي الطلقة الثالثة، أو أن ينكر الزوج وقوعها، بل لا بد من معرفة حقيقة ما صدر منه على وجهه، وعرض الواقعة على أهل العلم المختصين بمسائل الطلاق، لأن الحكم في هذه المسائل لا يتوقف على مجرد الوصف، وإنما يتعلق باللفظ الذي صدر، وحال الزوج عند التلفظ به، وقصده وملابسات الواقعة. ومن هنا فلا ينبغي للزوج أن يرفض الرجوع إلى أهل العلم ثم يترك زوجته في حيرة لا تدري معها أهي زوجته أم لا. فإن كان الطلاق قد وقع بالفعل وجب أن ترتب عليه آثاره الشرعية، وإن لم يكن قد وقع استمرت الحياة الزوجية على وجه صحيح. وفي الحالين لا يصح أن تبقى المسألة معلقة بسبب الامتناع عن السؤال والتحقق. وعلى الزوجة في هذه الحال أن تسعى إلى حسم الأمر بالطرق الهادئة، فتستعين بمن تثق بدينه وحكمته من أهلها وأهل زوجها، ممن يستطيع أن يصلح بينهما، وأن يحمل الزوج على عرض الواقعة على أهل العلم الموثوقين. فإن استجاب الزوج وحصل التحقق من حقيقة ما صدر منه، زال الإشكال وعرف الحكم الذي تترتب عليه آثار الواقعة. فإن أصر الزوج على الرفض واستمر النزاع وتعذر الوصول إلى حقيقة الأمر بالتراضي، فللزوجة حينئذ أن تلجأ إلى القضاء لحسم النزاع، ولا تبقى حياتها الزوجية معلقة بلا نهاية. وقد قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فالمقصود أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المعروف والإحسان، لا على الإضرار والتعليق وإبقاء أحد الزوجين في حيرة واضطراب. وختاما نقول: إن على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، وألا يجعل الخلاف في مسألة الطلاق سببا لإبقائها معلقة، بل عليه أن يسعى إلى حسم الأمر بالمعروف، فإن أمسك بمعروف وإن سرح بإحسان. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
6: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من سائلة تقول في رسالتها: إذا أردت القيام بأمر معين ثم استخرت المولى تبارك وتعالى ولم أرى رؤيا بعد، فهل أنتظر رؤية أو علامة معينة حتى أقدم على الأمر أم ماذا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. فإن الدعاء والاستخارة من أعظم أبواب التوكل على الله تعالى، ومن مظاهر افتقار العبد إلى ربه، إذ يلجأ إليه في كل أمور حياته، ويسأله سبحانه أن يختار له ما فيه الخير والصلاح. وقد شرع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلاة الاستخارة في الأمور التي تخفى على العبد عواقبها ومآلاتها. فقد روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم ذكر دعاء الاستخارة المعروف، وفيه سؤال الله تعالى أن يختار للعبد الخير في عاجل أمره وآجله، وأن يصرف عنه الشر حيث كان، ثم يرضيه بما قضاه له. والاستخارة حقيقتها تفويض الأمر إلى الله تعالى، والثقة بحسن تدبيره واختياره. وليس من شرطها أن يرى العبد بعدها رؤيا، أو ينتظر علامة ظاهرة أو أمرا خارقا حتى يقدم على ما يريد أو يحجم عنه. فإن كثيرا من الناس يظنون أن ثمرة الاستخارة لا تظهر إلا في المنام، وهذا غير صحيح. وإنما تكون ثمرة الاستخارة بأن يأخذ العبد بالأسباب المشروعة، ويستشير أهل الخبرة والصلاح، ثم يقدم على الأمر بعد الاستخارة. فإن يسره الله له وسهل أسبابه فذلك من الخير الذي اختاره الله له، وإن تعسرت أسبابه أو انصرف عنه فذلك أيضا من اختيار الله تعالى لعبده، إذ قد يمنعه سبحانه مما يحب رحمة به، ويختار له ما هو أصلح له وأنفع. قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا فلا ينبغي للمسلم بعد الاستخارة أن يظل أسير انتظار الرؤى أو البحث عن الإشارات والعلامات، فإن ذلك مما يوقعه في الحيرة والوسوسة، وإنما عليه أن يطمئن إلى اختيار الله تعالى، ويمضي فيما تيسرت أسبابه بعد بذل المشورة والأخذ بالأسباب المشروعة، كما ينبغي له بعد الشروع في الأمر ألا يندم أو يلوم نفسه على ما آل إليه الحال، لأنه قد فوض الأمر إلى الله تعالى وأخذ بالأسباب المشروعة. وكل ما يقدره الله لعبده هو خير، وإن خفيت حكمته في البداية، فقد يكون المنع هو عين العطاء، وقد يكون تأخير المراد أو صرفه عن العبد رحمة به ولطفا من الله تعالى. وعليه فنقول للسائلة الكريمة: إذا استخرت الله تعالى في أمر من الأمور فلا يلزمك انتظار رؤيا أو علامة معينة قبل الإقدام عليه، بل خذي بالأسباب واستشيري أهل الخبرة، ثم أقدمي على ما تيسر لك مع حسن ظن في الله تعالى ورضا بما يقدره سبحانه، فإن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وأن يرزقنا الرضا بما قسم لنا، وأن يختار لنا الخير حيث كان، إنه سبحانه حنان منان بر قديم الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
6: في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.
9: يا واحدا فردا

الكبير الملك ملكك الملك

0: قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 28 وحتى الآية 31 من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قلنا إن هذا مشهد من مشاهد القيامة يفضح الله فيه الأتباع ويفضح فيه المتبوعين بحوار يكون على مشهد من أهل المحشر جميعا. وقد كان من حظ هؤلاء وهؤلاء أن يمروا في المحشر ولو إلى غاية هي النار دون أن يوجد هذا الموقف من فضيحة بعضهم لبعض. فقال الله لهم مكانكم أنتم، يعني قفوا، اللي هي بيقول فيها في آية أخرى وقفوهم، ويقول في آيات ثالثة ولو ترى إذ وقفوا عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يعني ده يقول كلام وده يقول كلام، يعني حوار حوار علشان تبقى الفضيحة إيه؟ علنية. ويبين لنا أن المحبة التي كانت بينهم على الشهوات وعلى الكفر والمعصية انتهى أمدها، وبقيت الإيه؟ وبقيت العداوة. فبيقول لو ترى إذ وقفوا، لو ترى يا محمد، أو لا، أو لو ترى يا من تتحقق منه الرؤية لرأيت أمرا عجيبا. هذا الأمر إن الأحباب اللي كانوا في الدنيا متفقين على شر يجوا في الموقف ده ويعملوا إيه؟ يرجع بعضهم إلى بعض القول، ده يقول وده إيه؟ يرد عليه. ثم يعرض لنا الحق صورة من رجع القول فيقول: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم إن كنتم إيه؟ إنكم كنتم إيه؟ مجرمين، أنتم اللي مجرمين بطبيعتكم، وإلا فسمعتوا كلامنا إحنا ليه؟ الله. وقال، يرد تاني الذين استضعفوا، وقال الذين استكبروا للذين إيه؟ استضعفوا، أنتم قعدتوا تزنوا على أذاننا بالليل وبالإيه؟ بالنهار، وتزينوا لنا الإيه؟ الكفر بالله، وتزينوا لنا عبادة غير مين؟ غير الله، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا بالكفر وتعملون كده. يبقى هذا يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني ده يقول قول وده إيه؟ وده يرد. وبعد ذلك يأتي في الآية الأخرى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يجيب الذين إيه؟ وأزواجهم. كلمة وأزواجهم دي تحتها خط، لأن جعل الأزواج احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يبقى الأزواج متقدمين في الإغراء وفي التوجيه إلى الشر قبل مين؟ قبل الأعداء. ليه؟ لأن ده بقى الشيطان الملازم، الشيطان اللي ينتهز فرصة حاجة الرجل إليه ويملي ما يريد من إنه يعمل إيه؟ من إنه ينحرف عن الجد عشان بقى يهيئ له الحياة الإيه؟ الرتيبة والحياة الناعمة، ويهيئ له الزينة ويخلي شوف احشروا الذين ظلموا وايه وازواجهم وما كانوا يعبدون ايه وقفوهم. اهي وقفوهم دي زي مكانكم وقفوهم انهم ايه مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، ما انتوا كنتوا حزب ويا بعض بقى بينكم بين بعض العداوه، ما كل واحد ينصر الثاني، بل هم اليوم مستسلمون. ليه؟ لانهم كانوا في دار حريه الاختيار وهنا الان في دار جبريه الاقتدار. خلاص وقفوهم انهم ايه مسؤول، ما لكم ايه، بل هم اليوم. واقبل بعضهم على بعض ايه يتساءلون، قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، يعني مستعملين علينا ايه القوه بتاعتكم. اوعى تفتكر ان هي قوه بس البطش او قوه التدليل او قوه الاخ او اي قوه. اذن فالمواقف مفضوحه ولا لا؟ ده لون مقدمة من ألوان العزاء ليبين الله صدقه في قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لدرجة إن ندانا موقف صغير كده، زاوية كده صغيرة، يقوم يقول لك وقال الذين كفروا ربنا، هم اللي يقولوا ربنا، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون إيه من الأسفل. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك كلمة هنالك يعني في هذا الوقت أو في هذا المكان. الزمان والمكان هما ظرف الحدث، يعني كل فعل لازم له من ايه من زمان ومكان. فان كان الزمان هو الغالب تبقى تيجي ظرف زمان، وان كان المكان هو الغالب تبقى تيجي ظرف ايه مكان. هنالك دي وردت في القران برضو عند قصه سيدنا زكريا، مش هنالك ايه، هنالك دعا زكريا ربه. هنالك يعني ايه؟ يعني في هذا الوقت، الوقت اللي هو ايه التي قالت فيه مريم قولة أدت بها قضية اعتقادية إيمانية، مع أنها مكفولة لسه ما عندهاش. يعني ده زكريا وهو اللي كفلها وعمال بيجيب لها رزقها ومش عارف إيه، هي اللي بتعلمه. كلما دخل عليها إيه زكريا المحراب وجد عندها إيه رزقا. طب رزق، الرزق ما به انتفع، الاكل والشرب كل حاجه يعني لازمها حاجاتها ضروريتها، وجد عندها رزقا. طب ما هو اللي بيجيب الرزق، قال لك واي وجد عندها رزقا لم ياتي هو به. ما هي لازم ناخد كده بدليل انه قال ان لك ايه، فلو انه من الرزق الذي اعتاد ان يجيء به لما سال هذا الايه، لا عندها برتقان وتفاح وهو جايب برتقان وتفاح، انما هو ما جابش برتقال وتفاح وبعدين دخل لقى عندها برتقال وتفاح، يوم يقول لها ايه انى لك هذا، يعني انا ما جبتش دي انت جبتيه منين إيه؟ دي ملحظيه الكفيل، يقظه الكفيل على كل شيء. حين يجد مكفوله يتمتع بما لم يات به، يبقى يقظته تتطلب منه ان يسال من اين جاء. الأم تشوف ولدها جاب ألم حلو كده هي ما جابتوش ولا أبوه جابه، تقوم تمسكه كده تقول تجيب ده منين؟ جاب تفاية وهي ما جابتلوش تفاية، جاب شوكولاتة، البنت جابت مش عارف منديل ولا شرب حلو كده بتلبسه وهم ما جابوش لا شرب ولا منديل، يقوم يقول إيه أنى لك إيه؟ يبقى مهمة الكفيل، يقظة الكفيل أن يتنبه إلى المكفول حين يجده يتمتع بشيء لم يأت به. ودي مش بس من نظرية الكفيل، ولو الكفيل العام، طب مش هي قضية من أين لك هذا هي ديا؟ حين يراه متمتعا بشيء لا تؤهله حركته في الحياة إليه، يقول له أنت جبتها منين؟ يبقى ده ميزان عشان يوزن إيه؟ عشان يوزن الحاجة، عشان ما فيش واحد يختلس الانتفاع بشيء الغير وكافله لا يعلمه، يبقى لازم كافله يعرف كل حاجة. فلما دخل عليها وجع عندها رزق أنا لك هذا، يبقى رزق أي لم يأتي به، أنا لك هذا منين جبت دي؟ انظر إلى الجواب بقى الدقيق، قالت هو من عند الله ثم تعللوا الجواب. إن الله إيه؟ يرزق من يشاء بغير حساب. انت اللي بتجيلي بحساب النهارده جايب لي كذا وجايب لي كذا، انما هو يرزق بايه؟ بغير حساب. يا ترى بغير حساب لانه وجد عندها اشياء لا توجد في مثل هذا الوقت. يبقى العجب من امرين اثنين: شيء لم يأتي به هو، وشيء مخالف للفتره اللي هو فيه. مثلا جابت عنب في زمن غير العنب، برتقال في زمن غير البرتقال مثلا. يبقى اذا دي يقظه مين؟ يقظه. قامت هي قالت له: هو من عند الله، وخذ في قضية هذا الجواب إطار قوله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اوعى تقول لي ازاي ما دام قلت لك ايه من عند الله. لو من عندك او من عند مساويك كان ما فيش مانع، انما ده من عند مين؟ من عند الله. وما دام من عند الله فاطرح حسابك في الايه؟ حسابك في الاشياء. إن الله يرزق من يشاء بغير ايه؟ أهذه القضية كان يغفل عنها سيدنا زكريا؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ده قضية موجودة، إنما لم تكن في بؤرة شعوره وهذا الوقت. فلما هي جت عندها بؤرة شعوره لتجيب على مسألة، ردته إلى القضية، مش ردته إلى علم القضية، ردته إلى تذكر القضية. فلما شاف إنها بتقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ذكر نفسه وقال: طب ماني بقى بلغت من الكبر عتية وامرأة عاقر، وما دام ربنا بيجيب من غير حساب، ويبقى مش ضروري ان ابقى شاب، ومش ضروري انها تبقى كبيرة، ومش ضروري انها ويديني ولد برضو، بقى ما هي من غير ايه؟ ما هي من غير حساب. هنالك اهي، يعني ساعة ما رد الى ذكر القضية العقدية الإيمانية في ان الله ايه يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا. هنالك يعني في الوقت ده، تقول في الوقت ده او في الايه او في الزمن او فيهما ايه، او هنالك دعا زكريا ربه. دعاه قال له ايه؟ قال له: بقى ما دام انت بترزق بقى من غير حساب، المساله اتضحت في ذهني، احنا عايزين بقى ايه ولد. وصحيح انا بلغت من الكبر عتي ومش عارف ايه. وبعدين لما ربنا بشره بالغلام، قال: الله، بشر بانه هيجيب له غلام. قال له: يا رب تاني يعني امراتي عاقل. قال: يعني بايه؟ بده يؤكد المسؤول له بس، يعني أنا امرأتي عاقر وأنا بلغت من الكبر عيد. بل له: قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. الله، الحكمة بقى في هنالك. هنالك أي حينما ذكرت مريم القضية الإيمانية في أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فعلمت كافلها أن يذكر قضية كان هو على علم بها. طب وإيه ربنا جاب الحكاية دي؟ قال لك: لأن دي القضية دي هي الحصانة اللي حتمنع مريم من أن تظن الظنون بعفتها، لأنها ستضطر إلى هذه القضية، يرزق من يشاء بغير حساب، هي عطعزي، فربنا خلاها هي اللي تقول. ليه؟ لأنها حتجيب تولد من غير ما يمسها ذكر، من غير ما يمسها ذكر. هي تعلم أن الأسباب جارية في أنه لا يوجد تناسل إلا بوجود إيه؟ ذكر وأنثى. وبعدين هي ربنا مقدر لها أنها تولد من غير هذه العملية، يقوم ربنا يجيب لها المقدمة دي عشان هي اللي تقول إن الله يرزق من يشاء بغير إيه؟ بغيره. وبعدين زكريا طبقها في مين؟ في نفسه. وبعدين هي تتعرض إيه؟ تتعرض له. وبعدين لما ربنا بقى يجي يقول لها مبشرة إن ربنا جاي يبشرك ب الله بغلام اسمه إيه؟ المسيح عيسى ابن مريم. طب يبشرك بغلام، طب ومن قال لها أنك لن تتزوجي وتخلفي؟ إيه اللي جاب الحكاية دي؟ قالت له: أنا يبقى لي غلام ولم يمسسني. مين اللي قال لك الحكاية دي؟ طب ربنا بيقولك إن أنا بشرك بأن هيبقى لك ابن اسمه إيه؟ المسيح عيسى ابن مريم. طب وإيه اللي خلاك تفهمي إن ما فيش ما لم يمسسك بشر؟ قالت: ما هي لما فهمت، شوف الفطنة، الفطنة الإيمانية، ساعة ما نسبوا إلى أمه عرفت إن أبوه ملغي. ساعة ما نسبوا لأمه عرفت إن أبوه إيه؟ ملغي. قالت: بقى أنا إزاي يجيني غلام وأنا لم يمسسني إيه؟ ما هو واحد يقول إيه اللي عرفها الحكاية دي؟ ربنا بيقول لها: أنا هقابلك ولد اسمه المسيح عيسى، طب ايه اللي عرفها انها يعني مش هتتجوز وبعدين يجي لها ولا؟ قالت لا، ساعه ما قال ابن مريم يبقى دليل على ان ابوه ايه، ابوه ملغي مش موجود. فقالت ازاي هجيب وما فيش ذكر من السنين؟ نقول له ايه، ارجعي الى القضيه الاولى في قولك ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم، هنالك يعني في هذا الوقت تبلو كل نفس ما ايه، تبلو تختبر ان كانت عملت طيب تشوف الجزاء طيب ولا لا، ان كانت عملت شر تشوف الجزاء ايه شر. يبقى الانسان يختبر نفسه وقت النتائج بما كان، اللي بيروح يشوف نتيجه الامتحان وبعدين يجد نفسه ده سقط وده نجح، يقول لك اهو اختبر نفسه، عرف اللي ذاكر ايه نجح واللي ما ذاكرش مالك. تبلو كل نفس ما ايه ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق. اكنهم معنى ردوا انه كانوا عند مولى تاني مولاهم الحق. طب لكن ردوا الى الله مولاهم الحق، يبقى هم كانوا عند مولى مش حق، ايوه الشركاء اللي اتخذوهم، يبقى ردوا الى مين؟ الى مولى. كلمه رد الى كذا تدل مش بس على انهم كانوا مع الضد وجاءوا له، لا ده تدل على انهم كانوا معه اولا ثم ذهبوا الى الضد ثم ردوا اليه ثانيا، مش كده ولا ايه؟ يعني اهي ثم ردوا الى الله مولاهم فرددناك الى امك، دي بس دلت على انه هو كان بعيد ورجع لامه، ولا دلت على انه كان مع امه ثم فارقها ثم رد اليه؟ اهي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. يبقى خد من دي كم قضيه بقى، كانوا مع الله اولا ثم اخذهم الشركاء، وفي اليوم ده يرجعوا لمين؟ لربهم. طب وكانوا مع ربهم امتى؟ قال لك في ايمان الفطره التكوينيه، ان كلنا نولد على الايه، وابواه يهودانه او ايه ينصرانه او ايه او يمجسانه. يبقى ردوا الى الله مولاه، لكنهم كانوا عند مولى برضه بيعتبرهم مولى وسيد وامر ومشرع وكل حاجه، انما مولى غير ايه، غير حق. ليه؟ قال لك لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا تدركه الاغيار. المولى الحق هو الايه، يجي مولى عيره مولى كده ظهورات، انما المولى الحق هو الذي لا تاتي له الايه، لا تاتي له الايه الاغيار. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. طب هم عرفوا من المساله الجماعيه اللي كانت تجمعهم، ويعرف كل انسان بالفضيحه في الطوائف فضيحته في ذاته، يعني الجزئيات الخاصه بقى بتاعته، يعني الدكاكين. وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل يعني لم يهتدي، ضل عنهم ما كان الالهه التي كنتم تعبدونها، ازاي ما عرفتش مواقعكم وانكم في ازمه وفي خطر وتيجي ايه، تيجي تاخد بايدكم؟ ضل عنهم هؤلاء الالهه، مش عارفين مكانهم فين. ليه؟ لانهم لا علم لهم. وضل عنهم ما كانوا ايه، يعني كانه كان المفروض انهم كانوا يعبدون الهه، فلو ان هذه الالهه التي كانوا يعبدونها من دون الله على شيء من الحق ووجدوهم في مأزق له، كان يجب انهم ايه، يدافعوا عنه. لكن دول ما عرفوش هم فين حتى، وضل عنهم ما كانوا ايه، ما كانوا يفترون اي يكذبونه كذبا متعمدا. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله بعد ان فضح المساله وما يحدث في الاخره وخوفهم وبشعها في نظرهم لعلهم يرتدعون ويستذكروا هذه الايه المساله يوم يهتدوا، قال اعد عليهم ادله تعيد اليهم رشد الايمان في نفوسهم، وقل لهم قل من يرزقكم من السماء والارض، اسالهم هذا السؤال. لا يسأل هذا السؤال إلا من يثق في أن المسؤول لن يجد جوابا يجيب به إلا ما يحقق رأي السائل. افرض ان ولد قال لك ده ابويا ما بيسالش عني، ده ابويا بقى مش عارف ايه، ده ابويا مهملني، ده ابويا مهملني، وبعدين لقيت في صدره ألم، تقوم مسكت الألم كده قلت له من جاء لك بهذا؟ انت لا تقول له من جاء لك بهذا الا وانت واثق انه لو ادار كل الاجوبه لن يجد جوابا الا انت الذي جئت به. يعني ما عندوش قضيه اخرى. لو كنت تعرف ان عنده قضية اخرى ممكن يقول ما تسألوش انت، فكأنك ارتضيت حكمه هو في الجواب، ولا ترتضي حكمه هو زي ما تقول له يا شيخ انا مانيش عايز اجيب شهود، انا ارتضيت ذمتك انت، انت قول انت. انت لا تقول ذلك الا وانت واثق انه اذا ادار المسألة على رأسه لن يجد الا قولة توافق ما ايه ما عندك. قل من يرزقكم من السماء والأرض. وإحنا عندنا الرزق ما ينتفع به، والانتفاع الأول مقوم حياة، والثاني ترف أو كماليات إيه أو كماليات حياة. والرزق اللي هو أصل الحياة من السماء ماء ومن الأرض إيه ومن الأرض نباتا، كلها بتتأتى من هذه الإيه من هذه المسألة. قل من يرزقكم من السماء والأرض. إذن أطلق السؤال وما قالوش جاوب أنت، خليهم هم اللي إيه اللي يجاوب. أمن يملك السمع والأبصار. يبقى إذن الرزق ده به الاقتيات اللي بيحافظ على استبقاء الحياة، السمع والبصر السيدين لملكات الإدراك، لأن الإدراك وهو إدراك المعلومات له وسائل متعددة. إن أردت أن تدرك ريحا فبأنفك، إن أردت أن تدرك نعومة شيء فبلمسك وببشرتك، إن أردت أن تدرك مذاق شيء فبلسانك، إن أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان، إن أردت أن بأذنك الصوت أذنك، المرأة بعينيك. يبقى إذن الإدراكات لها وسائل ولا لا؟ ثم تأتي إدراكات متعددة من الحواس لتكون أشياء نسمها الخميرة، توجد منها القضية العقلية الأخيرة. يعني مثلا الولد قدامه النار يشوفها يلاقي منظرها جميل وجذاب كده، يقوم دائما بده إيه بده يجي ناحيتي، وبعد ذلك يجي ناحيتي، ومش بس يشوف، عايز يشوف ايه، يوم يلمسه يوم يكن ايده، بعدها يعمل ايه؟ ما يجيش ناحيتها. ما يجيش ناحيتها بايه؟ اما قال لك بقضية عقلية تركبت فيه. النار ده منظرها جاذب ولافت ومستميل، الا انها محرقة وضارة. قضية بقت قضية ايه دلوقتي؟ قضية ايه؟ قضية عقلية. يجي مثلا البيت بتاعه على السكة الحديد والقطر يجي صفار صفارة، أول ما يسمعها الواد إيه ينزعج يا عيني ويعمل مثلا كده، يوم ساعة ما يشوف القطر قبل ما يشوفه يعمل إيه، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الإيه الله. يبقى إذن الإدراك الحسي يكون إدراكات متعددة تعمل خميرة في النفس تكون الإدراكات الإيه المعنوية. إذن وسائل العلم للكائن الحي هي إيه؟ الحواس. الحواس تدي العقل، العقل يرتب قضايا، القضايا تنفرز في العقل ثم تستقر في الوجدان فتصبح عقائد. تصبح إيه؟ تبقى كم مرحلة لإدراك؟ إدراك حسي خلاص، فتفكر عقلي خلاص، فانتهاء عقدي. ولذلك احنا بنسمي مسألة الدين اسمها ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني شيء انتهى الى انك انت عقدته كده، ما عادش ينحل تاني. ان كان ينحل تاني وتقعد تبحث فيه ما يبقاش لسه عقيدة، ما يبقاش

سوء الذوق، لانه جاب السيدين وهما الايه؟ السمع والايه؟ والبصر. عشان الايات في الكون عايزه ايه؟ رؤيه، وعايزه سماع من الرسل. يبقى دول الالتين اللي هما الايه؟ المهمتين في البلاغ، تسمع من الرسل وتشوف ايات كونيه، الايات اللي ربنا جايبها معجزات ومش عارف ايه وايات احكام تسمع، والايات الكونيه اللي بتلفتك الى عظمه الخالق وتبصر. يبقى سيد الادراكات ايه؟ السمع والبصر. عاده هو يجيب لنا السمع، ما جاب لناش بقى الشم وان كان الامام علي لفتنا الى العجائب، يقول والله مساله عجيبه. ايه العجيب يا اخوي؟ قال لك نسمع بعظم، تيجي الصوت كده يروح رنين على العظمة، على الطبلة اللي بيقولوا عليها دي، تسمع وتبصر بشحمة. الله، بقى تسمع بعظمة وتبصر بشحمة وتنطق بلحمة، زودوا بعده وتشم بغضروف وتلمس بجلد. إذن وسائل إدراكات مختلفة، ده عظم وده شحم وده إيه لحم. وبعدين بقى بعضهم زود تاني قال لك وتفكروا بعجينة، حتة مخ زي العجينة كده عمال بيه، عمال بيعمل لك البتاع ويخزن مش عارف الإيه، وبعدين تقعد تكتر معلومات تفتكرها من نصف قرن اتكتبت عنها فين دي؟ مسألة إيه؟ والله أخرجكم من بطون إيه؟ أمهاتكم لا تعلمون إيه؟ شيء، وجعل لكم الإيه؟ الوسائل، السمع والأبصار والأفئدة، اللي هي المعلومات بقى اللي هتتكون وتبقى ركيزة الايه؟ جاب الوسيلتين من وسائل ايه؟ الادراك، وساب الثلاث وسائل الظاهرة. مع ان العلم الحديث حينما تكلموا عن وظائف الاعضاء وجدنا آلات للادراك كتيرة قوي، لان هم قال لك الحواس الخمس الايه؟ الظاهرة. معنى حواس خمس ظاهرة احتياط، لان في ادراكات جاية من حواس ما كانوش يعرفوها. ازاي؟ ام قال لك انت مثلا تدخل تشتري قماش، فتمسك البوبلين وتمسك قماش ارق من البوبلين ده زي لينو، زي اللينو، تقوم قال تمسكه بين اناملك كده كده، قال لك شوف، تقوم يقول لا ده دي تخين عندها، ده دي رقيق. باي شيء ادركت ده مساله لا تتجاوز واحد على عشره من الملي، ما تتجاوزش. فازاي عرفت ان ده ايه؟ لا مش انعم، لا انعم ده باللمس، ما تجيبوش في البينيه. البينيه هي الاثنين الملتين دول يمسكوا دي كده، يقول لك ده قتل. طب امسك ثانيه الكم اهي، تمسكها كده وبعدين تمسك اللي بعد الثانيه القماشه اللي لوحدها. قال لا، ازاي ادركت ان دي اقل من دي؟ ايه شو؟ قال لك اسمها حاسه البين، يعني انت عرفت ان انا ملتيك بعدت في دي اكثر من البعد في دي. طب دي ازاي مثلا؟ ازاي تعرفها دي؟ طيب انت عايز مثلا تشيل حاجه تقول دي اثقل من دي، باي شيء ادركت ان هذه اثقل من هذه؟ ازاي؟ بعينك؟ طب خليهم مطرحهم وقول دي اثقل وما دي اثقل. باللمس؟ طب المس دي والمس دي. ده انت بتعمل ايه؟ ما بتشيل دي كده وبعدين ايه؟ تقول لا دي اثقل. لا، ايه باي ميزان عرفت ان دي اثقل؟ اهي اسمها حاسه العضل، ديا اجهدت الايد اكتر من دي بقت اتقل. مساله مش دي، حواس كتيره قوي علشان الايه؟ الوسائل. ولكن الله اقتصر في قوله والله اخرجكم من بطون امهاتكم على ايه؟ حاستين، اتنين، السمع والايه؟ والبصر. العلماء بقى لما جم عشان يشوفوا مثلا تعبيرات الالفاظ يقول لك النظائر حين تخالف يبقى لها عله، إذا خولفت النظائر يبقى لازم في علة للمخالفة. طب السمع آلة إدراك، والبصر آلة إدراك، طب اشمعنى ربنا قال في آلة الإدراك دي السمع وقال في الإدراك الثانية الأبصار؟ كان يقول إيه؟ السمع والبصر أو الأسماع والأبصار، إنما خالف بالمشترك. مخالفته في المشترك دلت على أن فيه إيه؟ على ان فيه نكته. ايش معنى جاب هنا سمع بالافراد وهنا جاب ايه؟ وكل مساله فيها سمع وبصر تلتفت تلاقي السمع مفرد والبصر ايه؟ مجموع. مفهومه دي؟ يبقى اذا الشيء المتفق في شيء كان يجب ان يجيء على وتيره ايه؟ سمع يقول ايه؟ او اسماع او ابصار يقول ايه؟ اسماع. لا، ده قال هنا سمع وهنا أبصر، واللي بيتكلم ربنا، يبقى لازم

0: حكمة ولا لا؟ أما قال لك طب خد بالك بقى عشان تعرف ان كلام موزون. انت اذا كنت قاعد وسمعت اي صوت من اي اتجاه تسمعه او لا تسمعه، ما الفارق بين صوت من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا؟ يبقى ساعة ما تسمع تستطيع أن تسمع الصوت من أي جهة، لكن في رؤية العين أتستطيع أن ترى المرئية من جهة واحدة؟ لا، أنا مش هشوف اللي وراي، مش هشوف جمع اللي على يميني، مش هشوف جمع، أنا هشوف بس اللي قدام. يبقى إن كنت عايز القدام يبقى له عايزنا عملية، ودي عايزة، ودي عايزة عملية، ودي عايزة عملية. تبقى السمح يدرك أذنك من أي اتجاه بدون عمل منك، ولكن البصر لا. يبقى البصر لازم يتكرر، عايز تشوف اللي قدام له اتجاه، عايز تشوف اللي على اليمين له اتجاه، يبقى لازم أبصار. وأيضا فإن السمع لا اختيار للإنسان في أن يحجبه، يعني الود ما فيهاش آلة بحيث إذا جاء صوت ولا شيء عايز تسمعه تسك ودنك، يبقى لازم تسمعه. لكن البصر منظر مش عايز أشوفه أغمض. الله، يبقى إذن البصر مش محكم، ما بيتحكمش، أنت اللي تتحكم عايز تشوف ده ولا مش عايز تشوف. لكن السمع، يبقى السمع لازم يكون عملية واحدة، ولكن الأبصار تبقى إيه؟ تبقى متعددة. ومش عايزين ندخل بقى في المتاهة الثانية اللي سبق قلناها بقى في كون الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم السمع والبصر والفؤاد، السمع والإيه؟ قل له تعالى بقى احنا عندنا لما يجي في كلمة السمع لازم تقيلها قدام الأول، والبصر يجي إيه؟ بعدين. قال لك دي ما عرفناش إلا حديثا، وهو أن وظائف الأعضاء بيّنت أن الأذن أول وسيلة إدراك تؤدي مهمتها في الكائن الإنساني. العين ما تؤديش مهمتها إلا من 3 أيام ل10. قال لك تعالى للولد المولود وضع أصبعك عند عينه ما يطرفش، ما يعملش كده لأنه لسه مش شايف حاجة، الجهاز ما قداش وظيفته لسه في الرؤية. لكن تعالى واصرخ في ريحه يتنبه. الله، يبقى إذن السمع مقدم على مين؟ مقدم على البصر. ولذلك تجد السمع إيه؟ إلا في آيات واحدة تقدمت مادة البصر على مادة السمع، ودلك في هول القيامة أبصرنا وسمعنا. لأن لما نفاجأ هنفاجأ بالمرائي اللي تحدث أولا وبعدين نسمع، إنما في مسائل الدنيا كل سمع يتقدم على الإيه؟ على البصر. وأيضا فإن السمع كما قلنا سابقا يؤدي مهمته دائما حتى والإنسان نائم، ولكن البصر لا يؤدي مهمته إلا والإنسان إيه؟ يقظ ومفتح. قد يكون يقظ ويغمض، دي ما يقدرش يغمضها، ما يعملهاش، ما يقفلهاش كده، دي يقدر يغمضها، دي يجي بالليل بها الاستدعاء تنادي على الواحد او تخبط عليه يقوم يرد عليك. اذا ما دام بها الاستدعاء يبقى لازم تكون ايه؟ دايما ايه؟ ما تتعطلش ابدا. انما العين لما تيجي تنام تتعطل ما تجيش، يبقى لازم تبقى هي السمع مقدم على مين. ولذلك قلنا عند شرح قوله سبحانه وتعالى في قصة الكهف، قصة الكهف الله يريد أن ينيم الفتية مدة طويلة 300 سنة وازدادوا إيه؟ 9. بالله 300 سنة وازدادوا 9 دي إزاي الواحد ينامها؟ طب ده أقصى ما ينامه الإنسان إيه؟ يوم وليلة. ولذلك لما سألوا بعض قال له أنتوا نمتوا قد إيه؟ كم لبستوا؟ قالوا إيه؟ كلهم يقولوا إيه؟ يوما أو بعض يوم، أقصى ما يمكن من المعرفة. بالله لو أنهم نظروا إلى ذواتهم ثم وجد كل واحد مقابله على غير ما نام عليه، إحنا نايمين شبان وشعرنا أسود وبعدين لما استيقظنا كده لقينا إيه؟ لأننا شايبين ما كانش يدي الزمن اللي يناسب هذا، إما يقول يوم أو بعض يوم يعني إيه؟ ده دليل على إن ما فيش حاجة إيه؟ ما فيش حاجة تغيرت خالص. يبقى ما فيش حاجة تغيرت خالص كده ناموا 300 سنة من غير ما قال لك إيه؟ وتعليق الحياة اسمه تعليق إيه؟ تعليق الحياة. الحق سبحانه وتعالى هو الكهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء عوضة بقى لهزيم الرياح وللرعد وللبرق والدنيا الهيصة دي كلها. مش ممكن ان ده يهيج النوم ولا ما يهيجوش؟ يهيجوا. أم قال لك لذلك الآلة اللي ما بتسكتش أبدا دي ولا تتعطلش، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. عطلنا إيه؟ عطلنا السمع. فكأن السمع في خير هذه المسألة لا يؤيه لا يعطل. فربنا بقى بيسألوا قل بيقول لهم قل لهم كل من يرزقكم من السماء والأرض، وبعدين من يملك الإيه؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ يملكه إيه؟ أم قال لك إيه؟ لأن هو اللي خلقه، وهو اللي يقدر يبقيه، وهو اللي يقدر إيه؟ يصونها ويخليه. قال لك ومدام هو المالك يبقى هو اللي يصون، الملك يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي يصوم برضو. اما من يملك سمع الابصار اجابه لا، واثق ان الجواب لا يكون الا كما يريده، وهو الله هو الذي رزق، والله هو الذي يملك السمع والايه والابصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. احنا طبعا عارفين الحي هو ما فيه الايه الحياه، بس احنا فاهمين الحياة في الكائن الحي حس وحركة. ولكن كما قلنا في حلقة سابقة كل كائن في الوجود له حياة ايه تناسبه، بدليل ان قلنا كل شيء ايه هالك الا وجهه. ومدام كل شيء هالك يبقى كل شيء ايه حي، وحيجي له فترة ايه يهلك. الا ان في ظاهر الامر الحس والحركة هي الحياة بتاعتنا احنا. فلما نيجي نلاقي الرجل ياكل، ياكل الاشياء مثلا، ياكل تفاح وياكل مثلا كمثرى وياكل علب وياكل مثلا بر وياكل مثلا خضار وياكل ايه، وبعدين يتكون من هذا الاكل ايه الكائن اللي هيكون منه الميكروب اللي ينشئ الانسان. يبقى خلق الله من هذه الاشياء شيء فيه ايه فيه حياه، وبيطلع الحي ده من الميت، ويطلع الميت من مين؟ من الحي. ومن الذي يقدر على هذه؟ يبقى ما يقدرش عليها الا مين؟ ادعى واحد منهم انه يستطيع هذه؟ ما ادعاهاش. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولذلك هو يقول لك ايه اللي يخرج الحي من الميت زي الانسان من الكتكوت من البيضة. هو اعتبر ان البيضة ايه ميت، مع ان البيضة فيها ايه ما فيها حياة، بس حياة لا تصل بذاتها الى شيء الا بشيء. هذا الفرق. ازاي؟ قال لك مش كل بيضة تطلع كائن حي، لازم تكون بيضة مخصبة من الديك. فان لم تكن مخصبة يبقى ما فيش فيها ايه. فلما يجي من فرخة عندنا ومن غير ديك تطلع بيض ايه غير مخصب، ما ميت ولا ما يطلعش منه جنين؟ يبقى اذا يخرجوا الايه فاذا خصبت فيه فرق بين قابلية الحياة وبين الايه وبين الحياة. اذا خصبت البيضة من الذكر اللي هو الديك وفضلت بدون الحضانة المعروفة، نلتفت نلاقي طلع منها كتكوت؟ مش ممكن. يبقى إذا مش اللي فيها هي اللي مش فيها حياة، فيها قابل للحياة. النقاية بتاعت البلحة إن فضلت نقاية كده ومرمية في الأرض، يجي في يوم من الأيام نلاقيها بقت نخلة؟ الله، يبقى فيها هي قابلة للحياة إن وجدت لها البيئة اللي إيه؟ لكن إذا خدناها وزرعناها ورويناها ولذلك اللغز اللي كنت تسمعه زمان يقول لك ايه لغز سطحي لما تفكر فيه تلاقيه ولا لغز ولا حاجة. يقول لك البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة؟ قبل البيضة؟ مش السؤال ده كنا زماننا نسمعه؟ يقول لك البيضة قبل الفرخة. نقول له يا أخي خلي السؤال عن فه، أكل بيضة توجد فرخة؟ ده البيضة لازم تكون ملقحة عشان توجد الفرخة. طب وملقحة يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم ديك. يبقى قبل ما توجد البيضة توجد فرخة وإيه؟ وديك. يبقى إذن قول الله في قوله ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا ايه؟ اوعى تقول لي دي قبل دي ولا دي قبل دي، لان لو كانت انت المساله دي مش كل بيضه تطلع فرخ، انما البيضه الملقحه. وما دام بيضه ملقحه يبقى عايزه اللي تبيض وهي الفرخه، واللي يلقح وهو مين؟ الدين. يبقى اي حاجه لازم تيجي من زوجين ولا لا؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الله، ما هو التدبير؟ التدبير هو عملية الإدارة لأي شيء يؤدي مهمة. نقول طب تعالى بقى في الإنسان، بالله من يدير قلبك ومن يدير حركة أمعائك عشان تهضم الطعام، وعلشان لما الطعام قال ينضج ويستوي يتمثل كده يوجد في الأمعاء حاجة تروح ترضاه بره، وساعة ما تيجي حاجة ترضاه بره تبقى ما تقدرش تكتمه، أو تيجي عندك شوية بول ويقعد ويملل بتاعه، وبعدين لما توصل إلى حد محدود الله ايه اللي عمل الحكايه ايه دي؟ طب اوعى تقول انني وانا صاحب ادبرها. لا يا اخويا، بتدبرها وانت طفل بتحدث لك وانت قبل ان تعرف. هل بالله في حد قاعد كده علشان يدير حركه رئته؟ يقول لك يلا ناخد شهيق، يلا نعمل. حد عمل العمليه دي؟ الله، ولا انت بتتنفس وانت نايم والعيل بيتنفس قبل ان يدرك لا اكسجين ولا اي حاجه؟ من يدير هذه المساله؟ الله. ولذلك بيقول اطمئنوا على أجهزتكم التي لا إرادة لكم في إدارتها، لأن الذي خلقها فيكم قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نمنتوا وانبسطتم عشان آلاتكم دايرة دايرة دايرة. ليه؟ لأن اللي خلقها قيوم، قيوم ولا تأخذه السنة ولا إيه ولا نوم. اطمئنوا كده. اصلا انت تقول انا لم يمكن قلبي يقف، انا لم يمكن الامعاء ما تشتغلش، انا لم يمكن الكلى ما تفرزش. لا يا اخوان، نام انت لان اللي خلقها قيوم لا ينام ولا يؤوده حفظهما وحفظهما فيهما. نعم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. تنتهي الإجابات كلها إلى إيه؟ الله. إلى الله. وما دام الإجابات كلها ستنتهي إلى الله، مش كان يجب أننا نرهف آذاننا علشان نشوف الله اللي عمل لنا كل هذه المسائل عايز منا إيه؟ أوجدت صنعة تحدد مهمتها؟ طب ما دام هو اللي عمل كده، رزقنا وعمل سمع وعمل أبصار ويدبر الأمر ويحيي، يبقى كان يجب أننا ننتظر منه انه يقول لنا انت عايز منا ايه يا اللي خلقتنا؟ انما انا اللي اقول انا مهمتي كذا في الحياه؟ لا، ما هوش انت بقى. صانع الصنعه هو الذي يقول عن ايه؟ عن مهمتها. فكان من الواجب على الخلق ان يستشرفوا ويرهفوا اذانهم لمن ياتي ليخبرهم بان مهمتكم ايه ونعمل ايه واللي عمل فينا كل الجمال دي نعمل له ايه. فسيقولون الله. مدام الله، ما تعالوا قالوا بقى، مدام الله هو اللي عمل ده وعمل ده وعمل ده وعمل ده، تقوموا انتوا عايزين تروحوا تخضعوا لغيره ليه بقى؟ ولذلك لما يخضعوا لغيره للشمس ولا للقمر ولا للاصنام ولا اخره، نقول له انت بتعبد ايه يا اخوي؟ يقول لك انا بعبد الشمس. وده بتعبد ايه؟ بيعبد الايه؟ بيعبد القمر. وده بيعبد النجوم. وده بيعبد الله. تقول له طيب ما هي العباده؟ ايه؟ قول لي العباده هي ايه؟ العبادة معناها إطاعة العابد للمعبود فيما يأمر به، هذه العبادة. طب طب ماذا قالت الشمس لك؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. أقالت لك شيئا من ذلك؟ تبقى إله بغير منهج. طب ده لازم هي كانت تقول لك اعمل كذا واعمل كذا، ما لحد يعبدها يعني ايه؟ طب الذي لم يعبدها ماذا تصنع له؟ والذي عبدها ماذا تصنع له؟ إذا تساوى عندها من عبدها ومن لم يعبد، تبقى إيه الآلهة دي؟ إيه؟ يبقى نقد لكل ألوهية غير ألوهية الله. فسيقولون الله، فقل نتيجة لقولهم الله أفلا تتقون. طب مدام الله هو اللي عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، اجعلوا بينكم وبينه إيه؟ وقاية، بأنكم تستمعوا إلى بلاغ الرسل عنه وإلى مطلوبات الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 28 وحتى الآية 31 من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: إشارات ضبط الوقت معلنة تمام 11 مساء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك يوما مضى من أعمارنا، اللهم تقبل ما كان فيه من طاعات، واغفر ما كان فيه من خطيئات، وتجاوز يا ربي عما كان فيه من زلات. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الثانية من ليلة الجمعة بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، العلم أشرف منتسب وأنفس ذخيرة تقتنى وأطيب ثمرة تجتنى، هو إدراك الأشياء على حقيقتها، به يتوصل إلى الحقائق، وإذا عمل به الإنسان أدرك رضا الله تبارك وتعالى. صاحب العلم العامل بعلمه لا يضيع ولا يفتقر ولا يخيب ولا تنحط مراتبه، لا يجهل شرف العلم إلا الجاهل الذي غيب فهمه وعطل عقله. صاحب العلم عزيز عند الناس، إن قال فكلامه مرموق بعين التقدير، وإن أمر فأمره مسموع.
1: العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته.
0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم الشرعي والدنيوي، فالناس في أمس الحاجة إلى عالم ديني رباني يعلم الناس أمور دينهم، ويجدد لهم الإيمان في قلوبهم، ويحمل نفوسهم على الخوف من الله عز وجل، كما أنهم في أمس الحاجة إلى عالم في الطب والكيمياء والفيزياء والهندسة وغيرها من علوم الدنيا التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها. فالعلم شرفه في النفع ومنع الضرر، العلم وسيلة للفضائل ونور زاهر لمن استضاء به، ترتاح الأنفس به إذ هو غذاؤها، وتفرح به الأفئدة إذ هو قواها.
1: العلم يحلو

0: عبدي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، أول ما يجب عليك أن تخلص النية لله تبارك وتعالى أنك تحصل العلم للانتفاع به ونفع الغير، كما يجب عليك وأنت في طريق تحصيل العلم أن تؤدي حقوق الله تعالى من إقامة الفرائض والإكثار من النوافل. عليك ببر والديك والإحسان إلى زملائك وتقدير معلميك والابتعاد عن كل معصية.
0: والفضل في علم يكون به الهدى لسعادة الدارين، فوز بسعادته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، أنت في طريق ممهد إلى الله تعالى تصل به إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تفرح به الملائكة وتستغفر لك، فلا تسمح لصديق السوء أن يمنعك عن هذا الطريق المستقيم. لا تجعل رغبات النفس أن تركن بك إلى الكسل. يا طالب العلم، لا تركن إلى الكسل واعجل، فقد خلق الإنسان من عجل، واستعمل الصبر في طلب العلوم، وقل: أعوذ بالله من علم بلا عمل.

فاستعن بالله واعمل صالحا لإفادته.

0: أنت.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: قدم هذا الابتهال المبتهل الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعدنا مع قرآن السهرة، تلاوة الليلة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يصافح آذاننا بتلاوة من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى حوالي ثلثي الساعة استمعنا إلى قرآن السهرة. تلاوة الليلة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. تلا علينا ما تيسر من سورتي الأحقاف ومحمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والباويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: الثانية عشرة، منتصف ليل القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي عن التابعي الكبير سيدنا علي بن أعبد رضي الله عنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا ابن أعبد، هل تدري ما حق الطعام؟ تقول: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. يا ابن أعبد، هل تدري ما شكره إذا فرغت؟ تقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. ألا أخبرك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت أكرم أهله عليه وكانت زوجتي. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الأثر الهام يتناول عدة أمور، هي: الأمر الأول خاص بحق الطعام، والثاني خاص بالشكر على الطعام، والثالث خاص بالسيدة فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عن حق الطعام فوضح سيدنا علي حقين خاصين به: الأول التسمية على الطعام، وأقل ما يقال بسم الله، ويندب أن يقول أحدنا عند الطعام أو الشرب بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على ذلك الحديث المروي في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. فدل هذا الحديث المتفق عليه أن النبي علم ربيبه عمر بن أبي سلمة وهو غلام، علمه آداب الطعام، والربيب هو الصغير الذي تزوج الرجل أمه، والبنت تسمى الربيبة، والجمع الربائب، وقد ذكرها القرآن في آية المحرمات من النساء في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والأدب الأول التسمية على الطعام، أي في أوله، فإن نسي في أوله قال بسم الله أوله وآخره. والأدب الثاني في الحديث الشريف الأكل باليمين، والأدب الثالث الأكل مما يليك، أي من ناحيتك، إلا أن يكون الطعام متنوعا فيجوز لك التنوع من ناحيتك ومن غيرها. ثم ذكر سيدنا علي حقا آخر للطعام، وهو أن تقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. فهذان الأدبان في غاية الأهمية عند الطعام، حيث تحل البركة في الطعام، وثانيا يمنع الشيطان من المساس بهذا الطعام. فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء هاهنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. فحافظوا أيها المسلمون على آداب الطعام وعلى ذكر الله عند الطعام وعند دخول البيت لطرد الشيطان منه.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم للصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن شكر الطعام. المسلم من صفاته أن يشكر مولانا العظيم سبحانه على نعمة الطعام بمزيد من التبيان.
2: نعم، لقد وضح سيدنا علي رضي الله عنه أن شكر الطعام أن تقول بعد الفراغ من الأكل أو حتى بعد الشرب الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. هذا الشكر حافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهميته، فقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ففي هذا الدعاء حمد لله الذي خلقه وأوجده، وشكر له على توفيره وتيسيره، وقد وعد الله بتوفير الطعام لكل دابة على الأرض ولكل مخلوق عليها، سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم طيرا. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
1: أستاذنا الكريم، في نهاية هذا الأثر بيّن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعضا من مناقب السيدة الكريمة سيدتنا فاطمة رضي الله عنها ابنة سيدنا الرسول. نبين بعضا من مناقب هذه السيدة الكريمة.
2: السيدة فاطمة رضي الله عنها على الأرجح هي الأصغر وهي الأحب لرسول الله، وقد تزوجها سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الذي رواه البيهقي في سننه الكبرى وابن عساكر في تاريخ دمشق عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها سيدة نساء أهل الجنة، وقد فرح سيدنا علي بالزواج منها واعتبر ذلك من مناقبه المهمة كما يفهم من كلامه في آخر هذا الأثر.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي عن التابعي الكبير سيدنا علي بن أعبد رضي الله عنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا ابن أعبد، هل تدري ما حق الطعام؟ تقول: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. يا ابن أعبد، هل تدري ما شكره إذا فرغت؟ تقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. ألا أخبرك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت أكرم أهله عليه وكانت زوجتي. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول معنى الوقف وفضله وثوابه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى.
2: ما المقصود بالعين يا دكتور؟
3: يعني شقة أو أي مال من الأموال الإنسان يحبسه، يعني لا يتصرف فيه لا بيعا ولا شراء ولا هبة ولا يعطي مثل هذه الحقوق حتى للورثة أو لغيره بتوكيل وما شابه ذلك. فالعين تكون محبوسة على حكم ملك الله تعالى، لأن الأموال لابد لها من مالك، وأن يصرف منفعتها على من أحب ولو كان غنيا. فعرفوه أيضا بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني تكون في سبيل الله هذه المنفعة، لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه لم نر خيرا للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها، يعني استهلاك الأصل. ولهذا أوقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرباعا، يعني أرض له بمكة لا تورث، وبيتا أيضا ولكن يسكنه من شاء من ذريته. وأوقف عثمان ابن عفان،
2: يعني يسكنه من شاء من ذريته، إذن يعني ليس هذا وقف لله ولكن للذرية فقط يا دكتور.
3: ما هو وقف لله على الذرية أو وقف لله على أبواب الخير في العموميات.
2: يعني كيف أنه يكون يعني العائد أو الجزاء من الله سبحانه وتعالى للذرية؟
3: لا، له للواقف. وفي كلتا الحالتين يأخذ ثواب. فهذا المقصد نسميه في أصول الفقه مقصد تبعي، يعني هو يقصد الوقف على الذرية تستفيد الذرية، هذا مقصد تبعي، لكن المقصد الأصلي لله سبحانه وتعالى. والمقاصد التبعية يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد الأصلية. فيجوز للإنسان أن يقصد مقصدا تبعيا هو ليس لله ولكنه يتبع مقصد الله أصلا، مثل من يذهب إلى زيارة مريض فيقول أزوره لله هو صلة للرحم أو لأنه زارني قبل ذلك إلى آخره. لكنه إذا جعل هذا مقصدا أصليا من البداية فربما ابتعد عن الثواب حينئذ. فالوقف هنا لله سبحانه وتعالى هذا هو الوقف الأصلي، لكن التبعي أنه يقصد نفسه أو يقصد ذريتهم. سيدنا عثمان بن عفان أوقف بئر روما ليشرب منها المسلمون. سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه أوقف حديقته المسماة بيرحاء في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسيداتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، يتلو علينا ما تيسر من سورة النور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

うん。

إن

Boa tarde.

نور

الزجاجة كأنها

ولله ملك السماوات والأرض وإن

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت الواحدة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، مستهلا بالآية 36 من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى.

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً.

تشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس

نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

0: اهتدى. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من الآية 36 من سورة طه وحتى ختام السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد 3:50. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

يصدوكوا فيحفظ نفسي.

فأنت معي يا رب في كل لحظة ولم تنسني.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعدنا مع الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم مستهلا بالآية 77 من سورة غافر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟

يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.

أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد.

في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسل

الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم

كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون

إنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم

السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا،

القيامة: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته: أهعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة

شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن

غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.

بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حم

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم

منه مريب. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

0: شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه الفقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 77 من سورة غافر وحتى الآية 18 من سورة الشورى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد السيد السعدني، نستمع إليه في تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فلذلك فدع.

تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم

ويعفو عن السيد.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الشورى، تلاها القارئ الشيخ محمد السيد السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، مستمرون مع حضراتكم حتى 5:30. مهندس الصوت شحاته عبد العظيم، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. وكنتم في فترة سابقة بصحبة زميلي محمد بدر، الذي سينقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذه الليلة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حين تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام في حوالي 4:45 في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وابتهال للمبتهل محمد صلاح الدين الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نوجه عنات حضراتكم إلى أنه يؤذن لصلاة الفجر بمشيئة الله في 5:18. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك ببركة ليلة الجمعة شفاء لكل مريض، ورحمة لمن رحلوا عن دنيانا. اللهم ارحم أموات المسلمين، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت، ونسألك قضاء دين لكل مدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يدلنا هذا الحديث الشريف إلى أدب المجلس وروح المشاركة الطيبة في القول، وينهانا أن نهمل من معنا أو إشعاره بالإهمال، وذلك بالتناجي من دونه، فإن ذلك يوغر صدره ويحزنه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة المؤمنون، يتلوها القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني من سورة المؤمنون، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أوصانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثركم علي صلاة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وأنشد محب للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا على الهادي البشير محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران. فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن: يا قومنا صلوا عليه لتظفروا بالبر والعيش الهني الأرغدي، ويخصكم رب الأنام بفضله يوم الجنات ويوم الموعد.
0: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه، وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عنات حضراتكم إلى أننا سنذيع لحضراتكم صلاة الفجر بمشيئة الله من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حين تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام في حوالي الساعة 4:25 في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني وابتهال للمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، وينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة الزميل محمد بدر، ويؤذن لصلاة فجر غد بمشيئة الله في 5:18. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعاود الاستماع إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي الزخرف والدخان، يتلو القارئ الشيخ السيد بيوم الصواف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.